0: لا ندافع عن اليمن فقط، وإنما ندافع عن كل الوطن العربي من هذه الجرثومة التي تريد أن تقل في جميع الوطن العربي.
1: هذولا جونا غزو إيراني، فكرته إيرانية ودرسه إيراني، لن نقبل هذا العشاء أبدا في بلادنا.

中华，任特纳鲁克的中华，任特纳鲁克。

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو

0: فقه الذكر.
1: فقه الذكر.
0: فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فقد تقدم لنا فضائل الكلمات الأربع التي هن أحب الكلام إلى الله تعالى. ولا شك أن ما تحدثنا به حول هؤلاء الكلمات يحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح وإضافة، وهناك فضائل أخرى لهؤلاء الكلمات سنذكرها إن شاء الله تعالى في حلقتنا هذه. فقد مر معنا ذكر جملة من الفضائل للكلمات الأربع التي هن أحب الكلام إلى الله، وهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونواصل هنا جملة أخرى من فضائل هؤلاء الكلمات الأربع إضافة إلى ما سبق. من فضائلهن أن الله تعالى اختار هؤلاء الكلمات واصطفاهن لعباده، ورتب على ذكره بها أو بهن أجورا عظيمة وثوابا جزيلا. ففي المسند للإمام أحمد ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. وقد زاد في ثواب الحمد عندما يقوله العبد من قبل نفسه عن الأربع، لأن الحمد لا يقع غالبا إلا بعد سبب كأكل أو شرب أو حدوث نعمة، فكأنه وقع في مقابلة ما أسدي إليه وقت الحمد. فإذا أنشأ العبد الحمد من قبل نفسه دون أن يدفعه لذلك دافع يجده يعني من نعمة أو غيرها، فإنه يكون أجره أعظم. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أنهن جن لقائلهن من النار، ويأتين يوم القيامة منجيات لقائلهن ومقدمات له. روى الإمام الحاكم في المستدرك والنسائي في عمل اليوم والليلة وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا جنتكم. قلنا: يا رسول الله، من عدو قد حضر؟ قال: لا، بل جنتكم من النار ومقدمات، وهن الباقيات الصالحات. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. وقد تضمن هذا الحديث إضافة إلى ما تقدم ذكره، تضمن وصف هؤلاء الكلمات بأنهن الباقيات الصالحات. وقد قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات أي التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها، وهذا خير أمل يؤمله العبد وأفضل ثواب. ومن فضائلهن أنهن ينعطفن حول العرش، حول عرش الرحمن، ولهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. ففي المسند للإمام أحمد وسنن ابن ماجه واستدرك الحاكم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ قال البصيري في زوائد سنن ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله ثقات وصححه الحاكم. فأفاد هذا الحديث هذه الفضيلة العظيمة، وهي أن هؤلاء الكلمات الأربع ينعطفن

حول العرش أي يملن حوله ولهن دوي كدوي النحل أي صوت يشبه صوت النحل يذكرن بقائلهن. وفي هذا أعظم حظ على الذكر بهذه الألفاظ، ولهذا قال في الحديث: ألا يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به. ومن فضائلهن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن ثقيلات في الميزان، فقد روى النسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهم عن أبي سلمى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن، وأشار بيده بخمس، ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد من حديث ثوبان رضي الله عنه، خرجه البزار في مسنده وقال إسناده حسن. وقوله في الحديث هنا بخن بخن هي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء وبيان تفضيله. ومن فضائل هؤلاء الكلمات الأربع أن للعبد بقول كل واحدة منهن صدقة. روى مسلم في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقد ظن الفقراء ألا صدقة إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة، وذكر في مقدمة ذلك هؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فضائلهن مستمعي الكرام، من فضائل هؤلاء الكلمات الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهن بدلا عن القرآن الكريم في حق من لا يحسنه. روى أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيئا يجزيني، أي في الصلاة. قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الأعرابي هكذا وقبض يديه فقال: هذا لله، فما لي؟ قال: تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فأخذها الأعرابي وقبض كفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه بالخير. قال المحدث أبو الطيب العظيم أبادي في تعليقي على سنن الدارقطني: سنده صحيح، وقال الألباني رحمه الله: سنده حسن. فهذه مستمعي الكرام بعض الفضائل الواردة في السنة النبوية لهؤلاء الكلمات الأربع، وقد ورد لكل كلمة منهن فضائل مخصوصة سيأتي تفاصيلها إن شاء الله تعالى. ومن يتأمل هذه الفضائل المتقدمة يجد أنها عظيمة جدا ودالة على عظيم قدره، وكذلك على رفعة شأن هؤلاء الكلمات الأربع وعلى كثرة فوائدهن وعوائدهن على العبد المؤمن. ولعل السر في هذا الفضل العظيم والله أعلم ما ذكر عن بعض أهل العلم أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها مندرجة في هذه الكلمات الأربع، فسبحان الله يندرج تحته أسماء التنزيه كالقدوس والسلام، والحمد لله مشتملة على إثبات أنواع الكمال لله تعالى في أسمائه وصفاته، والله أكبر فيها تكبير الله وتعظيمه وأنه لا يحصى ثناء عليه، ومن كان كذلك فلا إله إلا هو أي لا معبود حق سواه. فلله ما أعظم هؤلاء الكلمات وما أجل شأنهن وما أكبر الخير المترتب عليهن. نسأل الله التوفيق والسداد للمحافظة والمداومة عليهن، وأن يجعلنا من أهلهن الذين ألسنتهم رطبة بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة

0: الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

أنكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19.

0: أهل
1: الرحمن الرحيم.
0: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

أنكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه

0: أهل الرحمن الرحيم.
1: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

السابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة.

وبرزت الجحيم وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر

انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

ضاحكة ضاحكة مستبشرة ووجوه

انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة.

وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر

0: السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا.

ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم

0: الرحيم.
1: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان.

ينظر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.

بصيره ولو ألقى معاذيره بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا

جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن

أوصاتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين.

قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى

هم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين.

فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم

عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم

موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما رب

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان المستمعون، أخوات المستمعات، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في الحلقة الثالثة من برنامج كيف نقوي الإيمان. تكلمنا في الحلقة الأولى والثانية عن بعض من مظاهر وعلامات ضعف الإيمان، وعددنا كثيرا من هذه المظاهر أو بعضا منها، لنستكمل وإياكم بإذن المولى جل وعلا في هذه الحلقة بعضا من هذه المظاهر. أيضا من المظاهر لضعف الإيمان الغفلة عن الذكر والدعاء، غفلة عن الله عز وجل في ذكره ودعائه، فيثقل الذكر على الذاكر، بل إذا رفع يديه بالدعاء سرعان ما يقبضهما ويمضي. والله جل وعلا كما ذكرنا في حلقة ماضية وصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فذكر الله بشيء قليل أو بعدم حضور قلب أو يرفع يديه وهو لا يدري ما يقول دليل على ضعف الإيمان. بل أجد من المؤلم حقا أننا عندما يموت الشخص منا في هذه الحياة، يموت الواحد منا، نذهب للصلاة عليه في المسجد، نذهب ونتبعه إلى المقبرة لنشيع الجنازة، هذا كله لا يجد له تأثيرا في قلوبنا. يعني عدم التأثر بالموت وتعلقنا الزائد بالدنيا هذا مظهر واضح وعلامة واضحة على أن الإيمان في قلوبنا ضعيف. نجد أو تجد الواحد منا يذهب إلى المسجد ليصلي على الميت ولا يتأثر، تجد الواحد منا يتبع الجنازة إلى المقبرة والسجارة بيده، يتكلم عن أمور الدنيا مع صديقه لا يتأثر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كفى بالموت واعظا. من لم يتعظ بالموت فبما يتعظ؟ من لم يتعظ بمثل هذه المواقف قل لي بربك بماذا يتعظ؟ عدم التأثر بالموت والتعلق الزائد بالدنيا علامة واضحة من علامات ضعف الإيمان. إن صاحب عدم التأثر بالموت وبموعظة الموت ورؤية الأموات والجنائز هذا دليل على أن إيمانه ضعيف. التعلق بالدنيا والشغف بها وتهيج شهوات الجسد المحرمة والاسترواح إليها وتعلق القلب بالدنيا، وأنا أقول تعلق القلب، ولاحظوا هنا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل بماذا كان أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر عند الله جل وعلا حبا منا، قال ابن مسعود لتلاميذه، وتلاميذه كانوا من التابعين، قال: والله إنكم لأكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد، ولكنهم كانوا أفضل منكم. قالوا: يا ابن مسعود، بما؟ أبقربهم ومصاحبتهم لرسول الله؟ قال: لا، لأنهم كانت الدنيا في أيديهم والآخرة في قلوبهم، أو بمعنى آخر قال: لأنهم كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا، بخلاف ما نحن عليه اليوم. تجد الواحد منا أزهد عن الآخرة وأرغب في الدنيا، هذا هو ما نتحدث عنه من أنه علامة واضحة على ضعف الإيمان وعلى بعدنا عن الله عز وجل. من المظاهر أيضا التي تدل على أن الإيمان ضعيف عدم الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين. البعض للأسف من الناس يتصور أن حمل الدين ومسؤولية هذا الدين على العلماء أو الخطباء أو الدعاة أو الوعاظ أو أئمة المساجد. هذا الدين ليس ملكا لأحد، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ينبغي عليه أن يتحمل مسؤولية هذا الدين. هذا الدين ينبغي علينا أن ندافع عنه جميعا، أن نستشعر المسؤولية تجاهه جميعا. فعدم استشعار المسؤولية في العمل لهذا الدين دليل على ضعف الإيمان. صحابة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا في الدين، ولاحظ معي أخي الكريم أختي الكريمة المستمعون جميعا، كانوا إذا دخلوا في الدين استشعروا المسؤولية مباشرة بعد أن يدخل في دين الله جل وعلا، يستشعر هذه المسؤولية ويحمل همها. فهذا الطفيل ابن عمرو أحد أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الله جل وعلا حتى رجع إلى قومه ليبين لهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، بمجرد أن دخل في هذا الدين أحس أن عليه مسؤولية كبيرة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام. فما الذي دفعه إلى الدعوة إلى الله بينما هو دخل في دين الله جل وعلا حديثا؟ الناس اليوم يجلسون فترات طويلة ما بين التزامهم بالدين حتى يصل إلى مرحلة يدعو فيها إلى الله، لا يتحرك مباشرة، يتعلم ويتربى ويتعلم العلوم الشرعية، وبعد كل هذا تجده لا يبلغ دين الله جل وعلا ولا يتحمل هم الدعوة إلى الله جل وعلا. ثمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رئيس ومقدم في أهل اليمامة، لما أسر وهو ذاهب إلى مكة جيء به إلى المدينة وربط في المسجد، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأبى، وربطه النبي في سارية من سواري المسجد، كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع أصحابه، ثم اليوم الأول والثاني والثالث وهو يعرض عليه الإسلام فأبى، ثم فك وثاقه في اليوم الثالث وذهب، لكن الله جل وعلا كان قد قذف النور في قلبه، فذهب إلى أطراف المدينة فاغتسل، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى المسجد وأعلن إسلامه، وكان يريد أن يعتمر يوم أن أسر، فذهب إلى العمرة في الإسلام وقال للكفار: لا يصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعلمون أن هذه قضايا مفاصلة بين الكفار وبين المسلمين، حصار اقتصادي بينما هو دخل في الإسلام حديثا. ما الذي دفعه إلى هذا؟ دفعه إلى هذا حبه لدينه جل وعلا، دين الله جل وعلا، استشعاره للمسؤولية التي شعر بها منذ أن دخل في دين الله جل وعلا. إخواني الكرام أخواتي الكريمات، نختم هذه المظاهر، مظاهر ضعف الإيمان، بآخر مظهر من مظاهر هذا الضعف. وأنا هنا في هذا المقام لا أعني أنني استطعت حصرها، إنما ذكرت بعضا من هذه المظاهر التي تدل على أن إيماننا فيه ضعف ويحتاج إلى تقوية بالله جل وعلا. من مظاهر هذا الضعف عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، وفي رواية: عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصل الأمر به إلى أن يصبح كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في آخر الحديث: مربدا كالكوز مجخيا، مقلوبا لا يعرف شيئا من الإيمان، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن هذا دليل ضعف الإيمان بالله جل وعلا. إذن إخواني المستمعين أخواتي المستمعات، هذه المظاهر التي عشنا وإياكم معها في 3 حلقات ماضية، كل منا يعرض هذه المظاهر على قلبه، فإن وجدت علم أن إيمانه ضعيف ويحتاج إلى أن يعيد النظر في إيمانه، وإلى أن يبحث عن وسائل تقوي هذا الإيمان، وهو ما سنتكلم عنه إن شاء الله جل وعلا في حلقات قادمة. إلى ذلكم الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: إذاعة مأرب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

حلو سطح يا حلو طل يا حلو سطح نغنى فل يا حلو سطح يا حلو طل يا حلو سطح نغنى فل.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. صباح الخير، صباح يحمل لكم الطمأنينة ويمنح أرواحكم مساحة من الهدوء والأمل. مع كل إشراقة يوم جديد نلتقي بكم عبر أثيرنا في مساحة مختلفة من الكلمات، كلمات لا نريد لها أن تكون مجرد عبارات عابرة، بل رسائل صغيرة تحمل معها معنى جميلا، وربما تكون سببا في أن يبدأ أحدكم يومه بطاقة أفضل ونظرة أكثر إيجابية للحياة. كل صباح هو صفحة جديدة تفتح أمامنا، صفحة لا تحمل أخطاء الأمس ولا تعب الأيام الماضية، بل تمنحنا فرصة أخرى لنحاول ونتعلم ونقترب أكثر من الإنسان الذي نطمح أن نكون. فالحياة ليست طريقا مستقيما دائما، وليست كل الأيام متشابهة. هناك أيام تأتي سهلة وخفيفة، وأيام أخرى تحتاج منا صبرا وقوة وتحملا. لكن ما يجعل الإنسان قادرا على الاستمرار ليس أن تكون حياته خالية من الصعوبات، بل أن يمتلك قلبا يعرف كيف ينهض بعد كل تعب. فكم من شخص تراه مبتسما أمام الناس ولا تعلم كم من الأشياء يحملها في داخله، وكم من إنسان يمنح الآخرين الأمل بينما هو في حاجة إلى كلمة تطمن قلبه. لكن هذا هو الجمال الإنسان، قدرته على أن يصنع الخير حتى في اللحظات التي يحتاج فيها إلى الخير. فلا تجعلوا من التعب نهاية الطريق، فالتعب محطة والظروف الصعبة مرحلة، والأيام الثقيلة مهما طالت فإنها تمضي. وتذكروا أعزائي المستمعين أن الإنسان لا يقاس بعدد المرات التي تعثر فيها، بل بعدد المرات التي قرر فيها أن يقف ويكمل الطريق. فالقوة ليست ألا نشعر بالحزن، وليست أن نظهر دائما بأننا بخير، بل القوة الحقيقية أن نعرف كيف نتعامل مع مشاعرنا، وكيف نبحث عن النور حتى في أكثر اللحظات صعوبة. خذوا لحظة هذا الصباح لتكونوا أكثر لطفا مع أنفسكم، ولا تحملوا أنفسكم فوق طاقتها، ولا تعاقبوها على أخطاء مضت، فكل تجربة مرت بكم كانت تحمل درسا، وكل مرحلة عشتموها صنعت شيئا من شخصياتكم. سامحوا أنفسكم على الأيام التي لم تكونوا فيها بأفضل حالاتكم، وعلى القرارات التي لم تكن مثالية، وعلى الخطوات التي تأخرت. فلكل إنسان قصته الخاصة وظروفه الخاصة والوقت الذي سيصل فيه إلى أهدافه. ابتسموا لما بين أيديكم واشكروا النعم التي تحيط

يحمل رسالة جديدة، وكل يوم يمنحنا فرصة لنبدأ من جديد. مستمعينا الأعزاء، سنكون معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم، أنا محمد عقيل وتسليم حميد، وسيكون معنا من التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في فقرتنا الصحية وحديثنا اليوم عن أسباب فقدان الشهية. مستمعينا الأعزاء، من الممكن أن يعاني أي شخص من مشكلة فقدان الشهية من وقت لآخر، إلا أن الأمر يكون صعبا ومزمنا للبعض الآخر. فما هي أسباب فقدان الشهية المختلفة؟ فقدان الشهية يعد من الأمور المزعجة التي قد تواجه الإنسان، ومن الممكن أن تترافق مع العديد من الأعراض المختلفة مثل التعب وفقدان الوزن وقلة الطاقة. لذا معرفتك لأهم أسباب فقدان الشهية من شأنه أن يساعدك في علاجها. في البداية، أسباب فقدان الشهية المختلفة، من الممكن أن يكون فقدان الشهية لأسباب عديدة ومختلفة، منها الجسدي ومنها النفسي، إلا أنها عادة ما تكون مؤقتة لتعود من جديد بعد التعافي. إلى جانب آخر، قد يعاني البعض من فقدان الشهية كعرض لبعض المشاكل الصحية المختلفة، وقد يصبح الأمر مزمنا، وهنا يصبح باسم فقدان الشهية العصابية. إليك أسباب فقدان الشهية الشائعة. بالتالي تتمثل أهم أسباب فقدان الشهية الأكثر شيوعا فيما يلي: أولا، نزلة البرد. ثانيا، الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي والالتهابات البكتيرية أو الفيروسية والإمساك وتهيج المعدة ومشاكل تصيب الجهاز الهضمي وارتجاع المري والتسمم الغذائي والحساسية وجرثومة المعدة، كذلك الحملة وعدم توازن الهرمونات والتوتر وأثر جانبي لتناول بعض الأدوية وتقرحات في الفم. أما عن أسباب فقدان الشهية المزمنة، فتكون ناتجة عن حالات طبية، والتي تتمثل في مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي ومرض أديسون والربو والسكري وأمراض الكلى أو الكبد المزمنة وارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم والإصابة بالإيدز وفرط نشاط أو قصور عمل الغدة الدرقية والتهاب الشعب الهوائية المزمنة وفشل القلب، وكذلك مضادات الاكتئاب، بعض المضادات الحيوية مثل العلاج المناعي والعلاج الكيميائي والعلاج الأشعاعي. كما قد يعاني البعض من فقدان الشهية نتيجة الخضوع لجراحة كبيرة، وذلك يكون بسبب التخدير العام. أما عن أسباب فقدان الشهية النفسية، فتلعب الصحة النفسية دورا مهما في الإصابة بفقدان الشهية. هذا يعني أن الأمور التالية قد تكون السبب وراءها، كالاكتئاب والقلق والتوتر ونوبة الذعر والحزن الشديد واضطرابات الأكل. وتجدر الإشارة إلى أن فقدان الشهية يصبح أكثر شيوعا بين كبار السن، وذلك نتيجة التغيرات التي تحدث في الجسم والتي تؤثر على الأعضاء المختلفة. أما العلاج لفقدان الشهية، فيبدأ علاج فقدان الشهية عن طريق استشارة طبيب من أجل معرفة السبب الرئيسي وراء إصابتك، وسيعمل على زيادة الشهية والتحكم بالأعراض الأخرى المرافقة، كذلك العلاجات المنزلية. في المقابل، وإن كان الأمر طفيفا، فقد يكون من الضروري اتباع الإرشادات التالية التي تساعد في علاج فقدان الشهية منزليا، مثل تناول وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم بدلا من 3 وجبات رئيسية. من المهم أن تكون هذه الوجبات مرتفعة السعرات الحرارية والبروتين من أجل مد الجسم بالطاقة والمغذيات الضرورية، وتركيز على تناول السوائل المختلفة والتي تساعد في حل هذه المشاكل مثل الحصى واللوز في المكان المخصص لتناول الطعام من أجل مساعدتك وحفظك على القيام بذلك. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم في فقرة التنمية 6 خطوات فعالة للتغلب على التعب واستعادة نشاطك. يشعر كثيرون بالإرهاق والخمول خاصة مع تغير الفصول، ويعتقد البعض أن ذلك مؤشر على مشكلة صحية تستدعي القلق. إلا أن دراسة حديثة أجريت في العاصمة التشيكية براغ تؤكد أن الشعور بالتعب مع بداية فصل الربيع يعد استجابة طبيعية للتغيرات التي يمر بها الجسم عند الانتقال من خمول الشتاء إلى نشاط الربيع، مشيرة إلى أن تجاوز هذه المرحلة ممكن من خلال 6 خطوات بسيطة وفعالة. وتوضح الدراسة أن أمام الإنسان خيارين: إما تبني نمط حياة صحي يساعد على استعادة النشاط والوقاية من الأمراض، أو الاستسلام للخمول وهو ما قد يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول. الخطوات 6 للتخلص من التعب: أولا، مراجعة نمط الحياة وتقليل التوتر. يعد التوتر المستمر من أبرز الأسباب التي تستنزف طاقة الجسم، لذلك مستمعينا الأعزاء، فإن إعادة تنظيم نمط الحياة والحد من مصادر الضغط النفسي يمثلان الخطوة الأولى نحو استعادة النشاط. كذلك الحصول على نوم كاف ومنتظم، إذ يحتاج الجسم إلى ساعات نوم كافية وفي مواعيد ثابتة، إذ يسهم النوم المنتظم في استعادة النشاط وتعزيز وظائف الدماغ والجسم. ثالثا، الاهتمام بالغذاء الصحي، إذ تنصح الدراسة بالابتعاد عن الوجبات الدسمة والإفراط في السكريات والتركيز على نظام غذائي متوازن يمد الجسم بالطاقة دون أن يسبب الشعور بالخمول. كذلك الحفاظ على ترطيب الجسم، شرب كميات كافية من الماء ضروري للحفاظ على النشاط، مع التقليل من المشروبات المنبهة ومشروبات الطاقة التي تمنح نشاطا مؤقتا يعقبه شعور أكبر بالإرهاق. كذلك أعزائنا المستمعين، ممارسة النشاط البدني، تؤكد دراسة أن الرياضة من أكثر الوسائل فعالية لمقاومة التعب، سواء عبر الجري أو المشي السريع أو ركوب الدراجة، ويفضل ممارستها في الهواء الطلق، حيث يساعد النشاط البدني على إفراز هرمون الإندروفين الذي يحسن المزاج ويزيد النشاط الذهني. سادسا أصدقائنا المستمعين، عدم إهمال الاسترخاء وتخصيص وقت يومي للاسترخاء، إذ يساعد الجسم على التخلص من التوتر واستعادة توازنه، سواء من خلال الاستحمام بالماء الدافئ أو الاستماع إلى موسيقى هادئة أو ممارسة تمارين التنفس. الاعتدال في السكريات مفتاح مهم للطاقة. تشير الدراسة إلى أن الإفراط في تناول الحلويات يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، يعقبه شعور واضح بالتعب إذ لم تستهلك هذه الطاقة في نشاط بدني. لذلك ينصح بالاعتدال في تناول السكريات وتوزيع الوجبات الخفيفة على مدار اليوم كل 3 ساعات تقريبا، مع مراجعة الطبيب إذا استمر اضطراب الشهية أو الشعور بالإرهاق. كذلك توصي الدراسة بممارسة الجري لمدة 1/2 ساعة صباحا بعد شرب أو شرب كمية كافية من الماء، أو استبداله بالمشي السريع لمدة 1 ساعة يوميا لمن لا يستطيع الجري، ويساعد هذا النشاط على تحسين المزاج وتنشيط الدورة الدموية، كما يدفع الجسم إلى تكرار هذا السلوك الإيجابي بفضل تأثير هرمون الإندروفين. وفي هذا السياق أوضح طبيب النفسية التشيكي يورجي تيل أن الشعور بالتعب عند الانتقال من الشتاء إلى الربيع يعد ظاهرة طبيعية ناتجة عن التكيف مع زيادة ساعات الضوء وانتقال الجسم من حالة الخمول إلى النشاط، لكنه شدد على أنه في حال استمرار التعب لفترة طويلة فمن الضروري البحث عن أسبابه الصحية والالتزام بعادات يومية صحية، وفي مقدمتها ممارسة الرياضة بانتظام لاستعادة الحيوية والنشاط. دمتم بالصحة وعافية. هذا ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا مشتركا مع هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى والتشاور والمصالحة بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى دكتور أحمد بن دغرة ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي. وكرس الاجتماع للتشاور حول المستجدات الوطنية وفي المقدمة التصعيد الجديد لميليشيات الحوثي للميليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني. تلقى دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأربعاء اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأمس في العاصمة المؤقتة عدن سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين، حيث جرى مناقشة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن وآفاق تعزيز الشراكة لدعم أولويات الحكومة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والتنموية. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين أوجه التعاون المشترك بين البلدين ولا سيما في المجالات الأمنية. ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي خلال لقاء افتراضي مع بعثة منظمة الهجرة الدولية والمكتب الفني بمحافظة مأرب آلية البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الصحة العامة وحماية البيئة في المدينة. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني دكتور أنور المهري في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن فرانسيكو غاليتيري سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تأهيل الشباب والفتيات وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا. ختام الموجز في أمان الله.

0: إن معركتنا المصيرية استعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها. عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

مرحبا بكم أعزائي مستمعينا الكرام، نأخذكم الآن إلى فقرتنا الاجتماعية وحديثنا اليوم، كيف تؤثر الشائعات على الفرد والمجتمع؟ مستمعينا الكرام، عرفت الشائعات في الوسط البشري منذ أول التاريخ ولم تفتأ تتطور وتتبلور حسب العصر الذي روجت فيه إلى أن وصلت إلى ذروتها مع احتدام الصراع في الحربين العالميتين الأولى والثانية، فأصبحت الشائعات علما قائما بذاته يتم تدريسه في الكليات الجامعية والأمنية على حد سواء، وكان الفضل لعلماء النفس والاجتماع والإعلام في وضع الأطر العلمية المشكلة لهذا العلم. ومما لا شك فيه أننا اليوم في زمن السرعة والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي نتعرض يوميا لكم هائل من المعلومات والأخبار التي أغلبنا لا يتفقد صحة مصدرها ولا يكلف نفسه عناء ذلك، فيمكن القول أننا في خضم بحر اللجي يصعب الخروج منه، خاصة أن المسلمين والعرب هم اللاعب الأضعف في الميدان، بل إن كثيرا من أساليب الحرب النفسية تستخدم عليهم حصرا من قبل القوى العظمى. وبخصوص الشائعات فهي تتشكل من 5 عناصر مترابطة. أولا المصدر الذي يكون منشأ الشائعة والمستفيد من ترويجها لعدة أسباب سنتطرق إليها فيما بعد. كذلك الرسالة وهي مضمون الشائعة ونوعها. كذلك القناة وهي الطريقة التي ستروج بها الشائعة المشافهة، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كذلك الطرف المستهدف هو الذي صممت الشائعة لأجله، إما لتحطيم معنوياته أو التسبب في أحداث ضرر نفسي حاد عليه أو بغية أهداف أخرى يعلمها المصدر. خامسا الارتداء وهو الأثر الناجم بعد تداول الشائعة ومدى تفاعل الطرف المستهدف معها، فالشائعة الساذجة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، فربما تحدث ردة فعل عكسي لما أريد منها، فقد تجابه بالرفض التام من قبل الناس أو يتم تصديها وتحظى بانتشار منقطع النظير، بل وتصبح حقيقة لا تقبل النقاش عند العامة. أما فيما يخص أنواع الشائعات فقد تعددت وتنوعت حسب المجال الذي درست من خلاله، فلعلماء النفس تقسيم خاص بهم ولعلماء الاجتماع كذلك والإعلام والأمن هكذا، فيقولون في زاحفة وتكون بادئة الانتشار أو تكون هي زاحفة وتكون بدأت الانتشار وتم تناقلها في الخفاء إلى أن يعرفها الجميع في نهاية المطاف، وغاصة وهي التي تروج لفترة زمنية معينة ثم تختفي وتعاود الظهور مرة أخرى إذا ما توافرت الظروف المواتية من جديد. وكاسحة تتمثل غالبا فيما يتم ترويجه من قبل العدو من معلومات مضخمة وأخبار ملفقة بهدف تحطيم معنويات الجنود وعامة الشعب، وتمثل أوقات الأزمات والحروب المناخ الملائم لظهورها. ولكن اخترت تقسيما بديلا ليس متداولا بشكل كبير، ما يعتبر هو الأمثل في سياق موضوعنا هذا. فتتقسم الشائعات إلى 3 أنواع. أولا الشائعات الذكية، ويقوم هذا النوع من الشائعات على تقديم القليل من السم في كثير من العسل بحيث لا ينتبه الطرف المستهدف ويتجرع السم ويضعن للشائعة التي تم استهداف بها. وعادة ما تكون هذه الشائعات موجهة إلى أجهزة الاستخبارات والحكومات والهيئات عالية المستوى، وينبغي على منشئها الاتسام الحنكة والخبرة والإلمام بالكثير من التفاصيل الدقيقة، كما تتطلب تجهيزا خاصا في مرحلة الإعداد والدراسة للآثار المحتملة التي ستنشأ عقب انتشار الشائعة. كذلك الشائعة العامة، وتكون موجهة نحو عامة الجماهير بمختلف طبقاتهم العلمية والاجتماعية، وتصاغ بطريقة يتم تصديقها من قبل أغلب الناس، والشائعة العامة تحظى في معظم الأحيان بنسبة ضعيفة إلى متوسطة في مدى انتشارها وفعاليتها، وتأخذ وقتا طويلا حتى يتم تناقلها وتقبلها من قبل الأفراد، لأنها تمس غالبا شخصيات لديها مكانة حساسة. كذلك الشائعة الساذجة، وهي نوع يتسم بالغباء والحمق في ظاهرة ويصاغ بهذه الطريقة عن قصد أو غير قصد، فالشائعة الساذجة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، فربما تحدث ردة فعل عكسي لما أريد منها،
فقد تجابه بالرفض التام من قبل الناس أو يتم تصديقها وتحظى بانتشار منقطع النظير، بل وتصبح حقيقة لا تقبل النقاش عند العامة إذا وجدت الأسباب المواتية لذلك. وقد تطرقنا إلى نحو من هذا الكلام في الفصل الأول الخاص بكيفية تفكير الجماهير. إذن هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. وصولا إلى فقرة المنوعات، وحديثنا فيها سيكون عن كأس العالم والمباراة التي جمعت مصر والأرجنتين. هل أظهرت الكاميرات حزن أنفينيتينو بعد تقدم مصر على الأرجنتين بهدفين؟ شهدت الدقيقة الأخيرة من مواجهة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني في ثمن نهائي كأس العالم أحداثا دراماتيكية لم تقتصر على النتيجة التي انتهت بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بل امتدت لتشمل اتهامات بالتأثير في نتيجة المواجهة. وفي خضم التوتر والجدل الدائر بعد المباراة بشأن الأزمة التحكيمية، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو زعم ناشروها أنها تظهر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جييني أنفينيتينو متفاعلا بحزن وصدمة مع مجريات المباراة من المقصورة الرئيسية. وتحولت المباراة التي وصفها رئيس الاتحاد في منشوره على حسابه الرسمي في انستغرام بأنها مثيرة وستبقى في الذاكرة طويلا إلى موجة غضب عارمة ضده وسط اتهامات بالتحيز وانتقادات عربية ومصرية واسعة. وفور انتهاء مباراة الفراعنة نشرت حسابات على المنصات الرقمية مقطع فيديو زعمت أنه يوثق لحظة غضب وحزن أنفينيتينو في ملعب أتلانتا بعد تسجيل مصر هدفها الثاني في مرمى الأرجنتين. وأظهر المقطع المتداول حالة من الصدمة انتابت رئيس الفيفا بعد تسجيل الهدف الثاني، حيث ظل ثابتا على مقعده رغم الاحتفالات الجنونية للمحيطين به في مشهد فسره متداولون المقطع على أنه استياء من التقدم المصري التاريخي. وأشار ناشطون إلى أن رئيس الفيفا فضحته الكاميرات متهمين المنظومة بالانحياز وعدم الشفافية، وحصد المقطع أكثر من 10 ملايين مشاهدة على حساب واحد فقط. وقال أحد المدونين أن رئيس الفيفا أثبت أن ثانية واحدة من الصمت والعبوس أخطر من 1000 تصريح، مشددا على أن الحياة تصرف يظهر على الوجه قبل أن يكتب في اللوائح. وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم عندما بدأت صفحات رياضية بارزة في ترويجه بعناوين جذابة تترك التفسير للمشاهدين، مما عزز فرضية التحيز. ونشر حساب ترول فوتبول الساخر الذي يتابعه أكثر من 4 ملايين شخص صورتين زعم أنهما لردود أفعال إنفينيتينو رئيس الفيفا، حيث ظهر صعيدا بعد احتساب ركلة جزاء للأرجنتين ومستاء بعد تصدي الحارس المصري مصطفى شوبير لها بينما يواسيه أحد مرافقيه. وإضاء معلقون أن الصور ليست عشوائية بل تعكس تسهيلات تحكيمية قدمت للأرجنتين. لم يتوقف الأمر عند منصات التواصل بل امتد لصحف ووسائل إعلام مصرية، إذ نشرت صحيفة صدى البلد صور أنفينيتينو على موقعها الرسمي بعنوان يشير إلى صدمته بعد إهدار ركلة الجزاء. كما خصص الإعلامي المصري أسامة كمال على قناة دي ام اس سي مساحة لعرض الصور المتداولة لرئيس الفيفا وهو يضع يده على رأسه بعد تصدي شوبير الركلة، وعلق أحد ضيوفه بسخرية الفلوس هضيعة. تحققت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة من الصور ومقاطع الفيديو التي أعقبت المباراة، وتبين أنها إما مضللة وإما قديمة واستخدمت في سياق خاطئ لتعزيز الانتقادات ضد رئيس الفيفا. وأظهرت تقنيات البحث العكسي أن مقطع الفيديو المتداول لأنفينيتينو قديم ويقود لمباراة جمعة المغرب وهولندا في 29 من يونيو حزيران الماضي بالمونديال ولا علاقة لها بلقاء الفراعنة. ولم يلتقط الفيديو في ملاعب الولايات المتحدة، إذ أن المقصورة التي يظهر فيها أنفينيتينو تعود لملعب مونتيري في المكسيك وليس ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا الأمريكية حيث أقيمت مباراة مصر والأرجنتين. كما رصدت الوحدة انتشار صور مماثلة قبل مباراة الفراعنة بأيام عبر منشورات على موقع فيسبوك، مما ينفي صلتها برد فعله على تقدم المنتخب المصري. كما لوحظ من خلال التحقق وجود تعديلات على لوحة النتيجة المانشيت لتظهر بلون التصميم مختلفين على التصميم العصري المعتمد للمونديال. في المقابل وجدت تشوهات بصرية في أصبع إنفينيتينو أثناء وضع يده على رأسه، مما يؤكد أن المشاهد معدلة عبر تقنيات رقمية. ودخلت مواجهة الأرجنتين ومصر تأليق كأس العالم بعد واحدة من أكثر العودات إثارة في البطولة،
إذ بقي المنتخب الأرجنتيني متأخرا بهدفين حتى الدقيقة 78 قبل أن يقلب النتيجة إلى فوز 2-3 في الوقت العصري، يصبح أول منتخب يحقق هذا الإنجاز بعدما كان متأخرا بفارق هدفين أو أكثر في هذا التوقيت المتأخر من المباراة. ورغم الخروج المهير دخل المنتخب المصري سجلات كأس العالم بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يتقدم بفارق هدفين أمام حامل لقب البطولة قبل أن يخسر اللقاء بنتيجة 2-3 في واقعة غير مسبوقة بتاريخ المنتخبات الأفريقية في المونديال. كما وصل الحارس مصطفى شوبيت تألقه ليصبح واحدا من 3 حراس مرمى فقط خلال القرن الحالي يتصدون لركلتي جزاء أو أكثر في نسخة واحدة من كأس العالم، إلى جانب البولندي بوتشيك تشيزيني في نسخة 2022 والأمريكي براد فيردال في مونديال 2002. إذن أعزائي المستمعين، نتمنى الفوز للمنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي في المباراة التي ستقام اليوم.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة الجديد وأخبار التكنولوجيا. لماذا تتنافس الشركات التقنية على بناء المتصفح الذكي؟ لم يعد المتصفح مجرد نافذة تتيح للمستخدم الانتقال بين صفحات الإنترنت، بل يتحول تدريجا إلى منصة ذكية قادرة على فهم يريده المستخدم وتحليل المحتوى وتقديم إجابات مباشرة، بل وتنفيذ بعض المهام نيابة عنه. وهذا التحول دفع عمالقة التكنولوجيا إلى خوض سباق جديد لبناء المتصفح الذكي في محاولة لإعادة رسم مستقبل الإنترنت والسيطرة على الطريقة التي يتفاعل بها مليارات المستخدمين مع المعلومات. فبعد عقود كان فيها التنافس بين المتصفحات يدور حول السرعة والأمان واستهلاك الذاكرة، أصبحت المنافسة اليوم تتمحور حول سؤال أكبر، وهو من سيكون الوسيط الذي بين الإنسان والإنترنت؟ اعتمدت المتصفحات التقليدية مثل جوجل كروم ومايكروسوفت وإيدج لعقود على نموذج بسيط، وهو إدخال عنوان أو كلمة بحث ثم عرض الصفحات وروابط يختار منها المستخدم ما يناسبه. لكن ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي غير هذا النموذج، فبدلا من البحث اليدوي داخل عشرات الصفحات أصبح بالإمكان أن يقوم المتصفح بفهم سؤال المستخدم وقراءة مصادر متعددة وتلخيص المعلومات واقتراح حلول مباشرة. وترى شركة مايكروسوفت أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل المتصفح يمثل انتقالا من التصفح التقليدي إلى تجربة أكثر تفاعلية، وهو ما دفعها إلى دمج مساعدة الذكاء الاصطناعي كوبليوت داخل متصفح إيدج بهدف مساعدة المستخدمين في تلخيص الصفحات وإنشاء النصوص وتحليل المعلومات أثناء التصفح. ومن أحد أهم أسباب سباق المتصفح الذكي هو أن المتصفح يمثل البوابة الأساسية للوصول إلى الإنترنت، فالشركة التي تتحكم في هذه البوابة تمتلك قدرة كبيرة على التأثير في طريقة اكتشاف المستخدم للمعلومات والخدمات. ووفقا لبيانات شركة تحليل سوق الإنترنت ستات كونيتار، ما يزال كروم يحتفظ بحصة كبيرة من سوق متصفحات سطح المكتب عالميا، ما يمنح جوجل موقعا استراتيجيا مهما في التحكم بتجربة البحث والتصفح. لكن ظهور الذكاء الاصطناعي يهدد النموذج التقليدي لمحركات البحث، لأن المستخدم قد لا يحتاج مستقبلا إلى زيارة عدة مواقع للحصول على إجابة، بل سيحصل عليها مباشرة من مساعد ذكي داخل المتصفح. كان نموذج البحث التقليدي قائما على ترتيب صفحات الإنترنت وعرض قائمة من الروابط، وهو النموذج الذي ساعد في بناء إمبراطوريات تقنية ضخمة. لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي يقدم نموذجا مختلفا يعتمد على الحوار. فقد أطلقت جوجل تجربة ملخصات الذكاء الاصطناعي ضمن محرك البحث، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات وإجابات مباشرة في أعلى نتائج البحث. ووفقا للشركة تهدف هذه التقنية إلى مساعدة المستخدم على فهم الموضوعات المعقدة بسرعة أكبر بدل التنقل بين عدة صفحات. ويفتح هذا التغيير بابا لمنافسة جديدة، حيث تسعى الشركات إلى جعل المتصفح نفسه مركزا للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي بدلا من الاعتماد فقط على محرك البحث. ووراء السباق التقني توجد دوافع اقتصادية ضخمة، فالمتصفح الذكي يمنح الشركات قدرة أكبر على فهم نية المستخدم وليس فقط معرفة المواقع التي يزورها. إذن إلى هنا نصل بكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
8: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نحاول من خلاله شرح الأمثال ومفرداتها ومعانيها. مستمعي الكرام، سنستعرض وإياكم مجموعة من الأمثال، نفك المفردات، نبحر في المعاني، ونكتشف متى يضرب المثل. كل هذا بعد الفاصل.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. نبدأ وإياكم هذه الحلقة مع كلمة مشهورة هي شبيهة للمثل، يقولون فلان وفلان سله راس، هكذا يقول المثل سله راس. ما الذي يعني هذا الوصف؟ المثل يفكك الجنبية إلى جزئين. الجنبية اللي هي التراث الشعبي المعروف الذي يلبسه اليمنيين هي من جزئين، سله راس، لا غنى لأحدهما عن الآخر. لا يمكن أنك تأخذ راس من غير سلة، ولا يمكن أنك تستلب بالسلة من غير راس. سله راس، السلة مستمعي الكرام هي النصل الحديدي للجنبية، والرأس هو مقبض الجنبية. في موروثنا الشعبي اليمني، الجنبية إضافة إلى كونها سلاح فهي أيضا ميزان للرجولة وعنوان للهيبة. عندما تقول سلة وراس فنحن نصف كمال الشيء وجودته، فالسلة تعني حدة وإتقان وجودة في الصنع، فهناك جنابي تشتهر بصانعيها من الحدادين لأن أعمالهم رائعة جدا. والراس يعني متانة وفخامة، فهو متين وثمين وواكي لا يلين، سواء في الاستخدام أو الشدة. وهذا الشيء معروف، إن مقابض الجنابي تختلف في أنواعها من حيث القوة والقيمة. ولهذا المثل ربط بين هذا الجزئين، سله راس فلان وفلان، من حيث علاقتهم، من حيث متانتهم، من حيث أيضا ممكن أن تضرب للشيء إذا اكتمل معناه. يقولون سله راس، إذا شفت مبنى يعني مكتمل البناء وجميل جدا تقول ما شاء الله سله راس، لا يمكن يعني أنه فيها شيء معيب. هكذا يضرب المثل أو تقال الكلمة سله راس. أيضا يضرب هذا في مقام المدح، حين تجتمع الصفتان حميدتان في شخص واحد، أو يكتمل مشروع براعة هذا الشخص أو تنفيذ أي مشروع وفخامة المظهر، يقولون ما شاء الله فلان سله راس مكتمل. إذن سله راس تضرب لاكتمال شيء أو لاكتمال الصفات في الشخص. هكذا هو المثل. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد في رحلتنا ما وراء المثل. ننتقل من عالم الهيبة والصلابة في السلة والرأس إلى عالم الجمال، إلى عالم الأصالة، حين يصف أهلنا المرأة التي تجمع بين جمال المظهر وبين رفعة المنبت والنسب، يقولون خد جد، هكذا يصفون القدامى، يصفون المرأة، مرأة يعني مرأة فلان خد جد. فالخد هو الوجنة، وهو يرمزون بها إلى الجمال، يقولون فلان متزوج امرأة ما شاء الله خد جد. فالخد هنا رمز إلى الجمال، وهي الوجنة، هي المنطقة الموجودة تحت العينين، أي جانب الوجه، وهو ما جاوز دائما العين، يكون بجوار العين إلى منتهى الشدق، وهو في المثل كناية عن نظارة الوجه وجمال الظاهر. والجد إشارة إلى العراقة وطيب الأصل، وهو هنا ميزان للكمال الاجتماعي، خد جد. ويضرب هذا المثل للثناء على من حاز الحسن من طرفيه، جمال الشكل وأصالة النسب. إذن مستمعي الكرام، فاصل قصير ونعود وإياكم لاستكمال هذه الحلقة، لا تذهبوا بعيدا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا ننتقل وإياكم إلى مقال آخر أو مثل آخر أو مقولة مشهورة أخرى. يقولون النقا بقى، النقا بقى، والمثل من كلمتين فيها جنس وسجع، النقا بقى. نختم يعني هذه الحلقة بهذا المثل، وهي فلسفة التعاملات في كلمتين، النقا بقى. والنقا هو صفاء السريرة والبعد عن المكر، أما البقى فيقصد به الاستمرارية والذكر الحسن. هذا المثل هو دعوة للشفافية، فما بني على الحق والصدق هو وحده الذي يصمد أمام تقلبات الزمن، النقا بقى. نعم، يضرب هذا المثل للحث على النزاهة في المعاملات وفي العلاقات، والابتعاد عن العيوب، عن الخداع، كما يساق لمن أراد أن يكسب. دائما ود الناس لا يأتي إلا بالنقا، بالثقة على المدى البعيد. فهو دعوة صريحة للابتعاد عن أساليب المكر. يجب أن تكون نقيا صافيا في معاملاتك، لأن دائما الغدر عواقبها على صاحبها وخيمة، ودائما تجعله مهزوزا أمام الآخرين. إذن النقا بقى، إذا كنت نقيا في تعاملاتك ستبقى دائما، حتى وإن مت سيبقى ذكرك، لأنك دائما نقي صافي. النقا بقى.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني،

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو اتساع المطالح القبلية في منطقة الريان على مدار أسبوعين، وسوف نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم الشيخ عبد الرحمن الأعدل، شيخ قبلي وعضو الهيئة العليا لحزب الرشاد. نرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم، وفاصل وسوف نعود لمناقشة هذا الموضوع. نرحب بك شيخ عبد الرحمن الأعدل إلى استوديوهات إذاعة مرب، ونشكر أيضا استجابتك للاستضافة.
1: حياكم الله، ونحن سعداء بالجلوس معكم، ونشكركم ونشكر الأخوة المستمعين.
0: حقيقة الأمر يعني اليوم استكملت هذه المطالح أسبوعين منذ أن انطلقت بعد قدوم الشيخ أحمد فدغم من المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، والتجاؤه إلى قبائل أولا بني نوف من ثم دهم، وأطلق الدعوة إلى القبائل اليمنية. اليوم نشاهد أمس وقبل أمس يعني أنه فعلا في توجه كبير للقبائل اليمنية باتجاه مطرح الريان، شملت الجغرافيا كافة من كافة المناطق اليمنية، تجاوزت الكثير من الحواجز الحزبية المناطقية. من وجهة نظرك شيخ عبد الرحمن الأعدل، وأنت ربما كنت أول أمس في حاشية مراد، كيف تنظر يعني إلى تطور هذه القضية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لإذاعة مأرب على إتاحتي هذه الفرصة وعلى الدعوة للكلام عن هذا الموضوع الهام جدا، وهو موضوع حقيقة موضوع الساعة، والذي يتكلم عنه الكثير من الإعلام سواء المقروءة والمسموعة أو المرئية، وكذلك المواقع الإلكترونية والناشطين على مستوى الوطن العربي ككل. بالنسبة مطارح الريان التي سميت مطارح الكرامة، هي كما تعلمون أتت نتيجة دعوة الشيخ القبلي حمد بن فدغم. هذه الدعوة التي أثرت كثيرا على عواطف القبائل، وهيجت الكثير من قبائل اليمن في شماله وجنوبه وشرقه وغربه، وأتت القبائل من كل حدب وصوب إلى هذه المطارح ملبية دعوة النكف القبلي ودعوة الكرامة التي دعا لهذا الرجل. وواضح من خلال موقفه أنه كان موقف حقيقة هيج عواطف الناس بما عمله الحوثي.
0: تقصد بما تعرض له؟
1: ما تعرض هذا الرجل من قبل ميليشيا الحوثي أخذ لحيقته أو ربيعته كما نسميها، وأيضا إهانته في السجون لمدة 50 يوما، وإهانته هي إهانة القبيلة، إهانة القبيلة اليمنية ككل. فاستجابت هذه القبائل لهذا النداء، وآخر كان آخر حشد قبلي، وهو على فكرة الوفد الثاني من قبيلة مراد إلى هذه المطارح. كان هذا الحشد حشدا هائلا، وتناولت وسائل الإعلام كلها، وحقيقة كان له زخم إعلامي، وأيضا أضاف إلى المطارح قوة في مطالب الشيخ حمد بن فدغم ومطالب القبيلة اليمنية والمجتمع اليمني ككل.
0: طيب، ونحن اليوم استكملنا أسبوعين طبعا. تنوع الحشد يعني على مستوى الجغرافيا تجاوزه لكثير من ما هو مطروح من خطاب سياسي مناطقي ايديولوجي حزبي، كيف استطاع هذا الحشد مثلا ان يجتمع يعني بهذه الضخامه وبهذه المساحه الجغرافيه، متجاوز كثير يعني من تركيبات المجتمع السياسي والجهوي والى اخر.
1: شوف أستاذنا العزيز، كما تعلم ان المجتمع القبلي ككل يطغى عليه اسم القبيله اليمنيه، هو مجتمع قبلي، حتى الذين منخرطين في السياسة ومنخرطين في الدولة هم قبائل قبل أن يكونوا في هذا العمل أو في هذا المكون،
0: ابن بيئتهم.
1: فالقبيلة اليمنية أثبتت أن أسلافها وأعرافها وقيمها وعاداتها وتقاليدها هي التي تطغى على المجتمع اليمني، وداعي القبيلة أصبح أكثر من داعي السياسة، وتعاطف معه أكبر وأكثر، وهذا أكبر دليل على ما رأيناه وما سمعناه وما شاهدناه في هذا المطرح وفي هذه الحقيقة الحدث البارز على الساحة اليمنية والساحة العربية ككل. رأينا حتى أثره الإيجابي وصل إلى خارج الجغرافيا اليمنية، إلى العشائر السورية، العشائر العراقية، إلى المملكة، إلى الخليج، إلى كل القبائل اليمنية، كل المجتمع القبائل العربية، كل المجتمع العربي ككل. بمعنى أن القبيلة اليمنية أو القبيلة العربية عاداتها وتقاليدها وقيمها لا زالت موجودة، وداعيها أكبر من أي داعي آخر. ولهذا جاء الحوثي يريد أن يجتث هذا المسمى، لأنه يرى أن القبيلة اليمنية هي أكثر ضررا عليه من أي شيء آخر، أكثر عليه من عمل السياسي، العمل الحزبي، العمل المنظمات إلى آخره. فهو يرى أن القبيلة اليمنية أثرها كبير عليه حتى في مناطق سيطرة الحوثي نفسه.
0: نعم، نعم.
1: تجد أن هناك تفاعل كبير من القبائل اليمنية مع هذا المطرح ومع دعوة النكف القبلي، ولهذا جاءت هذه الدعوة خارجة عن أي عمل سياسي، أي عمل حزبي، بدعوة النكف القبلي، طابعها قبلية ليس إلا.
0: طيب، سوف نأخذ هذا الموضوع في سياق تاريخي. منذ 65 عام يعيش اليمن حالة من التصادمات الثنائية، مثلا الجمهورية والإمامة، الوحدة والانفصال، القبيلة والدولة.
2: صحيح.
0: هذه الثلاث

0: من صدامات ومن اختلافات ومن ليس هذا المجال اللي ذكرها وحصرها، نرى أن القبيلة اليمنية، القبيلة اليمنية أو نقول إن 75 أو 80% من المجتمع اليمني تحكمها الأسلاف والأعراف القبلية، ولن يتأثر، ولن يتأثر بهذه الأحداث. تجد يعني عند الدعاء أو طلب النكاف القبلي قبائل جاءت من شتى محافظات الجمهورية، ليس هناك دعوة شمال وجنوب، ولا دعوة هذا حزب فلان وهذا حزب علان، ولا دعوة هذا قبيلة فلان وهذا، بالرغم من هناك ثارات قبلية كما تعلم وتعرف. فموقع مطارح الريان من هذه الأحداث يثبت أن القبيلة اليمنية ثابتة، وأنها لا تتزعزع، وأن التأثيرات أي تأثيرات تأتي من هنا أو هناك لن تؤثر على قيم القبيلة، ولا على عرف القبيلة، ولا على أسلاف القبيلة اليمنية، بل هي ثابتة وهي كالدستور تمشي عليه. وحقيقة هذه من محاسن القبائل ومن محاسن المجتمع اليمني. ونحن كما تعلم أستاذنا العزيز ماذا يحكمنا؟ ماذا يحكمنا؟ أنا منذ عرفت نفسي وأنت كذلك أن تحكمنا الأعراف والأسلاف القبلية. ليس لدينا محاكم يعني حاكمة، ولا دولة مثلا تفرض هيبتها على المجتمع ذا أو ذاك، وإنما هناك أسلاف وأعراف وأحكام، وكما تعلم الدستور القبلي الماشي هو الذي يحكم القبيلة.
1: تمام، لكن نحن في الأخير، نحن في الأخير نحتاج سلطة سياسية توزع وتنمي وهكذا. يعني وين دور القبيلة اليوم في هذه الثنائيات؟ هل ستدعم وجود دولة؟ يعني أنت ذكرت أنها مساحة كبيرة اجتمعت فيها الناس، تجاوزت فيها الجهوية، تجاوزت فيها الأحزاب، تجاوزت واجتمعت هناك في صحراء الريان. هذا الجمع الكبير جدا يعني كيف نحلله سياسيا فيما يتعلق علاقته بالدولة، فيما يتعلق مستقبل سلطة سياسية عادلة إلى آخر؟
0: أحسنت. القبيلة اليمنية أقول هي أساس الدولة، وهي رافد أساسي للدولة. وأعطيك بعض الأدلة. عندما تهاوت عروش الجمهورية وأعمدة الجمهورية وسقط العلم الجمهوري في العاصمة السياسية صنعاء، وتهاوت محافظات اليمن محافظة تلو أخرى إلى أن وصلت إلى عدن، ماذا بقي لليمن؟ بقت محافظة مأرب. أنت معي في هذا؟
1: نعم أنا معك موجود في
0: الأحداث. ما الذي رفع علم الجمهورية غير قبائل محافظة مأرب يعني؟ نعم. ولا قصور في القبائل الأخرى. ثم ساند قبائل مأرب القبائل اليمنية أحرار اليمن عندما أتوا إلى هذه المحافظة.
1: نعم.
0: تشكلت مطارح نخلاء والسحيل وغيرها من المطارح.
1: نعم.
0: القبلية آنذاك عندما انتهى الجيش اليمني، انتهت مؤسسة الدولة. ما الذي حافظ على الجمهورية؟ من الذي حافظ على الدولة؟ أليست القبيلة اليمنية؟
1: نعم.
0: وبالأخص القبائل المأربية وبالسند من قبائل اليمن.
1: نعم.
0: من أحرار اليمن الذين أتوا إلى مساندة هذه القبائل.
1: نعم.
0: وبعد ذلك قامت كرامة اليمن وأحرار اليمن بالحفاظ على علم الجمهورية في هذه المحافظة التي اتسعت اليمن شماله وجنوبه شرقه وغربه. إذن نستطيع أن نقول إن القبيلة اليمنية هي أساس الدولة، بل هي التي حافظت على الدولة وستحافظ على الدولة، وليس هناك ضررا من القبيلة اليمنية ومن أعرافها وأسلافها وقيمها، بل هي رافد أساسي لها للدولة اليمنية أينما كانت.
1: طيب نعود إلى علاقة القبيلة بالإمامة. لماذا الإمامة استهلكت القبيلة يعني بشكل عام بالخروج المتكرر؟ يعني دورة الدم في الزيدية السياسية والإمامة، يعني دورة الدم وقوتها القبيلي، قوت هذه الدورة هو القبيلي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى لماذا ما كانت هناك الإمامة؟ كل ما صعدت الإمامة ما كانت بقدر ما هي تستخدم القبيلي كقوت لإيديولوجيتها، أيضا ما كانت تعطيها الثقة لأنها ترحن يعني تشل ابنه
0: صحيح
1: وطرح فيه قيد وسلسلة. فأريدك أن تشرح هذه العلاقة.
0: الإمامة سواء بحلتها القديمة أو بحلتها الجديدة المتمثلة بميليشيا الحوثي، الإمامة حقيقة أولا هي ترى أن العدو الأصلي لها هي القبيلة.
1: يعني هذه الحقيقة، يجب أن نعيها.
0: ولهذا ترى أنها تحب أن تذل القبيلي وأن تستهين بها بالقبيلة، ولا تريد أن ترتفع للقبيلة راية، تريدك أيها القبيلة أن تكون عبدا لها، أن تكون زنبيل، تمام، وأن تكون دائما وقود للحرب، على حربها،
1: بندقك في ظهرك
0: وعبد.

0: مسير لها، ليس لك في الدولة شيء، ليس لك في أي منصب يعني مجال، ليس لك في أي عمل، وإنما تسمع وتطع سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، سواء قديما أو حديثا. ولعلك تسمع للأسف الشديد، ونحن نقول ذلك بحرقة، أن نحن نرى في سواء للأسف حتى في مديريات مأرب التي سطع عليها الحوثي من قبائل،
1: لها تاريخ،
0: لها تاريخ، أن يقول سيدي، سيدك من؟ سيدي ومولاي عبد الملك الحوثي، وتراه يرفع يده ويصرخ بهذه الصرخة الشيطانية. الإمامة ترى أن القبيلة اليمنية هي العدو الأصلي لها، ولهذا تحب كما أسلفنا أن تذلها، وتخشى لأنها تخشى أن القبيلة هذا هو الذي يزيل حكمها. من الذي صوب رصاصته للإمام يحيى حميد الدين؟ أليس علي ناصر؟
2: نعم.
0: القردعي؟
2: صحيح.
0: علي ناصر القردعي من أين؟
1: قايد من أجيال ومن قادة اليمن.
0: نعم، في عام 1948. نعم. لهذا ترى أن القبيلة هي العدو الأصلي لها، وتحاربها وتحب أن تذلها. ولذا عندما أنت الآن تتابع وسائل الإعلام الحوثية تجدها حقيقة
2: ارتعدت خوفا،
0: ارتعدت خوفا من هذه المطارح.
2: نعم،
0: من داعي القبيلة. ترى ان داعي القبيلة اكثر من الحشود الهائلة ومن حشود الجيش الوطني وكافة الوحدات العسكرية
2: الدولة.
0: قول هذا ضرر، لان تاثيرها وصل،
1: لان هذه حركة شعبية حقيقية تستمد.
0: نعم. ووصل تاثيرها الى اين؟ الى من في حضن هذه الميليشيا الحوثية.
2: نعم. طيب هنا وقف، الى من في حضن او تحت سيطرتها،
1: تحت سيطرتها.
2: أحمد بن فدغم، الشيخ أحمد بن فدغم الحزمي، يعني تعددت ولاءاته، في الأخير كان يعني انضم إلى الحركة الحوثية، هو اليوم منشق قبلي يعتبر يعني في التعريف هذا، ونتيجة لصدقه يعني القبائل تداعت. طيب إذا كان هذا الشيخ قادم من سيطرة الحوثي، يعني قدم من ظلم يعني واقع عليه، ومن قهر، ومن استلاب حقوقه كقائد قبلي، ومن استلاب أيضا حقوق القبيلة يعني في العرف في حماية الطبقات الضعيفة كالنساء، وهذه عادة محمودة يعني حقيقة الأمر، دنيا ودين. فاليوم هذا الشيخ قادم من هناك، يعني أكثر ما عبر به هو دموعه يعني أمام الناس أكثر من أي شيء آخر، ولا يمكن للكلمات أن تعبر أكثر من العواطف التي شاهدناها. والشيخ أحمد فدغم الحزمي يشكو إلى قبيلته أولا ثم القبائل الأخرى من هذا الظلم الكبير. هل هذا بداية خروج الحاضنة القبلية للحوثي؟
0: أنا أقول نعم، الحاضنة القبلية واضح من خلال ما نسمعه، من خلال ما نشاهده، ومن خلال ما نتلقاه حتى من اتصالات من هناك، أن الحاضنة القبلية الموجودة عند الحوثي هي حقيقة، هي تنظر
1: أين
0: تراقب، من أين تخرج، من أين يأتي الفرج.
2: نعم.
0: وهي ترى الآن أن هذه فرصة.
2: نعم.
0: وأن هذا فرج أتى، وأنها ستخرج، بل ستنتفض، فهي تنتظر اللحظة.
2: نعم.
0: متى ستثأر القبيلة اليمنية، متى ستعلن حالة الصفر، و ستعلق على الحوثي، ستنفجر القبيلة اليمنية من داخل الحوثي، سيبقى الحوثي وحيدا. القبيلة اليمنية الحاضنة المجتمعية الموجودة تحت سيطرة الحوثي رافضة سيطرة الحوثي، رافضة حكم الحوثي، ولكنها تنتظر من أين يأتي الفرج. ولعلها كما أسلفنا تنظر إلى القبيلة اليمنية وما يمثله مطارح الكرامة في الريان، من تفاعل يعني كبير على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الوطن العربي ككل، لا تثأر هذه القبيلة اليمنية وتلتحق بهذه المطارح، وبالتالي ينتهي هذه الميليشيا الظلامية الإجرامية.
2: طيب يعني احنا في سرعة التضامن، مثلا جاء الشيخ حمد فدغم ونادى واصطح في قبائل اولا، ومن ثم القبائل اليمنية، خلال 14 يوم فقط،
0: أسبوعين.
2: نعم، أسبوعين لا ثالث لهما، يعني تمكن هذا النداء القبلي الوجداني أن يمتد على الخارطة اليمنية، وأن تستجيب هذه القبائل يعني من مناطق شتى، وأن تأتي إلى هذه الصحراء معبرة ومنادية ومستجيبة. السياسة لا تستطيع أن تفعل هذا.
0: صحيح.
2: نحن جلسنا لكي نكون من سياسي يا شيخ عبد الرحمن أنا وأنت يعني سنوات، وفي الأخير يعني ما طلع بالطريقة التي كنا نأملها.
0: أحسنت.
2: طيب كيف أريدك أن تقرأ لهذا المشهد؟
0: كقراءة واقعية يعني حقيقة، قراءة واقعية عندما ترى القبائل تذهب إلى هناك وبجهود ذاتية.
2: نعم
0: بجهود ذاتية فعلاً. أنا أعرف القبائل، أعرف يعني كثير من القبائل، كثير من الوجهات ذهبوا إلى هناك يعني كلهم بجهود ذاتية، وتعرف الحالة الاقتصادية التي يمر بها المجتمع اليمني ككل. لن يتأتى ذلك إلا بدافع ذاتي، بدافع قبلي، بدافع تعاطف القبيلة مع هذه الدعوة كما أسلفت أنت. صح. مع تلكم الدموع التي نزلت من عيني. نعم. هذا الرجل
2: صادقة.
0: نعم الذي عانى ما عانى من سلب كرامته في سجون ميليشيا الحوثية وغيرها الكثير والكثير من الوجهات القبلية. نعم. الاجتماعية، السياسية، الناشطين. صحيح. حرائر اليمن ممن أكتووا بنار هذه الميليشيا، لكنه أفصح وتكلم وكان تعبيرا عندما يكسر جهازه وجفله، يكسره ويرميه قطرته في السماء وتسقط من دموع من عينيه، وبدعوة القبائل للنكف القبلي، كل ذلك يعني أثار المجتمع القبلي، أثار مثل هذا الحدث، وأتوا من كل مكان، من كل مكان، لم تحجزهم يعني أي دعوة قبلية، سياسية، جغرافية، حتى الثارات القبلية، كل من أتى هناك صلح بينهم. مع ذلك حقيقة نحن نقرأ هذا الحدث إن هذا حدث يعني ما كيف تعبر عنه العمل السياسي، بالرغم من هناك إمكانات وهناك يعني أشياء يعني تأتيك وتستطيع أن تعمل وتفعل، لكن هذا البشر الهائل وهذه الحشود الهائلة وهذا الحماس الكبير من يعني ترى كبار السن وصغار السن والشباب والرجال.
2: نعم.
0: يعني يذهبون إلى هناك ومتحمسين وبسلاحهم الشخصي وبجهودهم الذاتية، متحمسين لداعي النكف وإعطاء كرامة لهذا الرجل وللشعب اليمني الذي يسلب كرامته. هذه فرصة، أنا أقول هذه فرصة. نعم. للجمهورية اليمنية، للشعب اليمني، لكل أبناء اليمن، هذه من الفرص التي أتت على أبناء اليمن لاجتثاث هذه الميليشيا الحوثية التي حقيقة عاثت في الأرض فسادا وسلبت أبناء اليمن كرامته. كم من شخص، كم من قبيلي، كم من سياسي، كم من قائد، يعني كم من امرأة،
2: كم من ضعيف،
0: هجروا من بلادهم.
2: نعم.
0: ونزحوا. نعم. من ديارهم، تركوا. نعم. مزارعهم. نعم. تركوا. نعم. بيوتهم.
2: صحيح.
0: كم من ثكلة، كم من يتيم، كم من أرملة. لهذا لابد علينا أن نحيي هذه المشاعر في نفوس أبناء اليمن، وحقيقة نثار من هذا. صحيح. فكرامة اليمن مسلوبة، ليس كرامة الأخ أحمد بن فدغم، وإنما هذا
2: رمزية.
0: هذا رمزية فقط. فلهذا لابد علينا أن نصحى وأن نأخذ وأن نستعيد كرامة اليمن بشكل عام.
2: طيب يعني لازم تعرف هناك أرقام، مثلا عدد المهاجرين اليمنيين في الداخل والخارج ما يقرب من 4 مليون. الضحايا الذين تسبب الصراع في مقتلهم ما يقارب 500,000. علشان نكون قريبين من الأرقام التي يعني وهي مخيفة بالتأكيد، خسائر الدولة كدولة يعني الإنتاج توقف فيها كليا يعني تقدر بمئات المليارات، من غير الأشياء مثلا ذهاب بناء جيش، انتهى يعني مؤسسات، انتهت
0: يعني قد نقول 50 عاما للوراء.
2: نعم هذا حقيقة للأسف الشديد، يعني هذا حقيقة تدميرية كبيرة تعرض لها، ونحن يعني لولا يعني تكاتف الناس وما بقيت من المناطق المحررة وجهود الأشقاء المستمرة في دعم ما تبقى من مؤسسات الدولة في التعليم وفي قطاعات مختلفة لكان الوضع أننا دخلنا إلى العصور المظلمة، هذه هي الحقيقة. يعني فالآن ارتكبت هذه الفكرة الشيطانية الزيدية الإمامية ما ارتكبته، وهي استخدمت القبيلة، يعني لنكون صريحين يعني استخدمت القبيلة وحاضنة القبلية التاريخية استخدمتها ووجهتها أيضا، لكن أستاذي وشيخ العزيز هي بنت تحالفاتها على تكتيكات انتقامية، يعني وظفت الشريحة الأعظم في القبيلة ضد المشايخية، وهذا حصل في حاشد، وظفت الصراع القديم في السبعينات ما بين اليسار واليمين
0: بما يخدم،
2: هذا حصل في المناطق الوسطى، هي عزفت على التناقضات يعني سواء داخل القبيلة أو في المؤسسة أو في ما بين الأحزاب أيضا، هي تعاملت مع الأحزاب كقبائل أيضا، عملت على النقائض داخلهم، فتفكيك تحالفات هذه النبتة يعني الآن ما الذي ستعمله ما يعمله تجمع الريان القبلي النقي والذي ثار فعلا للكرامة لتفكيك هذه التحالفات الخبيثة والانتقامية التي حاكت الإمامة بليل في ثوبها الجديد؟
0: الإمامة بحلتها الجديدة وثوبها الجديد المتمثلة بميليشيا الحوثي الإرهابية،
2: نعم،
0: كما أسلفت هي تتبع سياسة فرق تسد،
2: نعم،
0: سواء بين التكتلات السياسية أو القبلية،
2: القبلية، نعم،
0: تمام. فهي تراها تزرع هذه الضغائن بين مكونات المجتمع اليمني سواء سياسي أو اجتماعي. طبعا أنا أقول مطارح الكرامة، مطارح الريان، هي أتت بداعي القبيلة، وكما أسلفنا سابقا ويعرف المجتمع اليمني هو مجتمع قبلي، وعندما تدعو يعني هذه المطارح بدعوة قبلية بحتة ليس فيها صبغة سياسية ولا إيديولوجية،
2: نعم،
0: ولا أي شيء، تمام، الاستجابة موجودة، الاستجابة موجودة والفرصة موجودة. وأقول من خلال قراءتنا وقراءة أي شخص يعني يقرأ الوضع الحالي، الوضع الواقعي للأحداث، إن هذه المطارح قد تكون هي بإذن الله عز وجل نهاية الحوثي، لأنها تدعو للكرامة، استعادة الكرامة، كرامة رجل أخذه لحقيته أو ربيعته، وكرامة أبناء اليمن، وكرامة حرائر اليمن، وما أحد منا إلا هو يشعر بسلب هذه الكرامة، سواء من محافظته، من مديريته، يعني مثلا أنا نزحت من مديريتي وأشعر إن كرامتي بيتي وأسرتي ومجتمعي هناك، تمام، من الذي أخذه؟ من الذي استطاع عليه؟ كذلك سجون الميليشيا الحوثي ما فيها من حرائر اليمن ورجال اليمن، كرامة أبناء اليمن، كرامة الكل، صحيح ولا لا؟ فلهذا المطارح القبلية هي قد تكون ماذا أقول لك، المعول الذي سيهدم جدار ما تبقى من جدار الحوثي إن استقل استقلالا صحيحا ولم يأتي له ما يعطله أو يخربه أو
2: يعد المسارة
0: أو يعني. لكننا حقيقة ثقتنا في الله سبحانه وتعالى، ثم في أهداف هذه المطارح، ثم في رجالها، ثم في الدعوة، ثم في الأهداف التي من أجلها، نعم، أنشئت هذه المطارح،
2: نعم،
0: إنها ستحقق أهدافها، وإن أبناء اليمن سيلبون هذه المطارح ودعوة الكرامة، ليس أن يذهبوا إلى مطارح الريان فحسب، وإنما سيثأروا من شتى ربوع اليمن لاجتثاث هذه الميليشيا وإعادة كرامة أبناء اليمن المسلوبة من هذه الميليشيا.
2: طيب، جاءت مطارح الريان في وقت فيه نوع من الركود، الفراغ السياسي والخطاب المشتت جهويا وداخليا، يعني هناك في شتات سياسي، يعني على أشياء لكون صريح، وحتى أثر على الوضع العسكري هذا الشتات، وفي ظل المجلس رئاسي محدود نشاطه، يعني جيت الحقيقة بسبب امتداده، بسبب الكتلة التي تقوده وتنوعها أضعفت أعداء المجلس، يعني هذا ما يقوله قادة المجلس ولسنا نحن الذين نقوله، لكي لا نتقول على أحد. جاءت هذه المطارح في هذه الظروف بكل شكليتها، وجاءت المطارح بعد 12 عام من سيطرة الميليشيات على العاصمة. هل هذه المطارح يعني تعتبر مؤشر النضوج الشعبي مكونا بالعنصر القبلي الفعال، مثل ما تقول عندنا في المثل الشعبي إن القبائل، وأيضا القبائل هي ليست الحالة، القبائل لها توابع ولها حواضن أيضا تتبعها، مثل ما تقول إنها غسلت ذاتها وأنه لا أمل في الجماعة، يعني كذا خلاها في البلدي.
0: والله كما ذكرت أنت يا أستاذنا العزيز ومفكرنا الغالي، القضية الركود السياسي موجود. يعني تصور نحن 12 سنة يعني، نعم، عقد ونيف،
2: نعم،
0: ونحن وهذه الميليشيا في حرب استمرت يعني مدة 10 سنوات أو 9 سنوات، وهذه 3 سنوات أو السنتين والشوية يعني لا هدنة ولا حرب،
2: نعم،
0: يعني الشهداء يأتون من كل جبهة، ما يوم إلا وشهداء وجرحى،
2: صحيح،
0: والحوثي كما تعلم ليس لديه أمن ولا لديه أمان، وقد دار ومعلوم السيناريو حقه ومعلوم مشروعه. فعندما أتت هذه المطارح ودعوة مطارح الكرامة، حقيقة أن أبناء اليمن ككل يعني سواء في شماله وجنوبه حتى في أماكن سيطرة الحوثي كما أسلفنا ينظرون لهذه المطارح يعني بأمل كبير.
2: نعم.
0: وحتى بقول لك حتى الجانب السياسي.
2: نعم.
0: تمام. وحتى ينظرون يعني حقيقة نحن كما أسلفنا السياسيون هم من أبناء القبائل الاجتماعي والأصحاب أي مكون سياسي أو اجتماعي هم قبائل.
2: نعم صحيح.
0: ولهذا تجدهم هم حقيقة عانوا كثيرا من ميليشيا الحوثي فينظرون إلى أن هذا التفاعل الكبير وهذا الحدث العظيم في خلال أسبوعين الآلاف المؤلفة تأتي تدك صحراء الجوف وترى يعني هذه الزوامل وهذا الحماس الكبير وهذه يعني بسلاح شخصي وجهود ذاتية يشعرون يعني حقيقة أحيوا في نفوس الناس الأمل الكبير بأن هناك من يستعيد جمهوريتهم من سيعيد لهم كرامتهم فلهذا يجب أن نعول على القبائل اليمنية بأنها حجر الزاوية للمجتمع القبلي ككل وأنها الذي ستحرر اليمن سواء يعني بداعي القبيلة أو مع الجيش اليمني ككل. نعم فالأخير نحن نريد أن نستعيد كرامتنا بأي مسمى لكن القبيلة اليمنية ستبقى لها الصدارة في هذا الحدث وغيره.
2: في كلمة أقل من دقيقة يعني التأثير السياسي لمطرح الريان.
0: التأثير السياسي أقول لك كما أسلفنا أن السياسيين هم جزء من القبائل من المجتمع القبلي ولا يوجد هناك أي تأثير سياسي سلبي للسياسيين مع هذه المطارح. فنحن حقيقة يعني أنا أكلمك الآن يعني خلع الثوب الجلباب القبيلة وكلمك كرئيس حزب سياسي.
2: نعم.
0: فالسياسيون حقيقة يؤيدون أي حراك شعبوي
2: صادق ضد هذه
0: الميليشيا صادق نعم مخلص ضد هذه الميليشيا الحوثية تمام هم جزء من الشعب اليمني هم جزء من السياسيين لكنهم حقيقة يرون أن السياسة حجمتهم يرون أن السياسة لم تحقق أهدافهم فانطلقوا إلى هذا الميدان الفسيح الذي لهم حريتهم ويحافظون على قيمهم وعلى أعرافهم وعلى عاداتهم وعلى تقاليدهم وعلى كرامة هذا الشعب.
3: نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب يقرأها عليكم محمد عقيل والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يشدد على أن الدولة ماضية في برنامج الإصلاحات والردع الحازم للتصعيد الحوثي. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في عدن سفيرة هولندا لدى اليمن. والإيرياني يقول أن مزاعم الرحلات الإنسانية تسقط أمام سجل إيران في تصدير الإرهاب وإشعال الحروب. لقاء يناقش آلية بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب. من العناوين إلى التفاصيل مرحبا بكم. عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا مشتركا مع هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى والتشاور والمصالحة بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى دكتور أحمد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي. وكرس الاجتماع للتشاور حول المستجدات الوطنية وفي المقدمة تصعيد الجديد لميليشيات الحوثي بدعم من النظام الإيراني. وفي الاجتماع جدد رئيس مجلس القيادة تعبير عن تقديره البالغ للدور الذي تطلع به المؤسسات التشريعية مؤكدا أن مسؤولية حماية الدولة هي مسؤولية جماعية تتقاسمها جميع المؤسسات بموجب الدستور والقانون. ووضع فخامة الرئيس الاجتماع أمام نتائج الاتصالات والإجراءات التي اتخذتها قيادة الدولة لردع التصعيد على كافة المستويات وحشد الموقفين الوطني والدولي دفاعا عن المركز القانوني للدولة وتفكيك تضليل الحوثي بشأن الطابع الإنساني للرحلة الإيرانية مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد باستخدام الطائرة لنقل عناصر وخبلاء وتقنيات ذات استخدامات عسكرية وأمنية لتعزيز القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية. وأوضح فخامة الرئيس أن الطائرة ليست سوى أحد مظاهر التصعيد الذي شمل استمرار التحشيد والتعبئة وتهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية ومحاولات التسلل في عدد من الجبهات خصوصا جبهة الساحل الغربي، فضلا عن استمرار التعبئة باتجاه مأرب ومناطق أخرى، وهي الممارسات التي تلقت ردا حازما من القوات المسلحة على مختلف المحاور. وأشار رئيس مجلس القيادة إلى تقدم المتسارع في قدرات الدولة على رصد وردع تحركات الميليشيات بما في ذلك تخادمها مع تنظيمي القاعدة وداعش، وتدريب عناصر إجرامية وإنشاء شبكات وخلايا إرهابية سرية لتنفيذ عمليات اغتيالات ورصد وتخريب في المحافظات المحررة. وأشاد رئيس مجلس القيادة في هذا السياق بدور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وما حققته من نجاحات كبيرة في كشف هذه الخلايا وإفشال الكثير من مخططاتها الإجرامية التي سيتم الإعلان قريبا عن نتائج التحقيقات الأولية بشأنها. وجدد فخامة الرئيس التأكيد على أن المعركة اليوم ليست عسكرية فقط، بل هي معركة وعي ومعركة قانونية ودبلوماسية. وأضاف مسؤوليتنا جميعا اليوم أن نثبت أن الدولة تعمل بروح الفريق الواحد وأن مؤسساتها تقف في خندق واحد دفاعا عن الجمهورية وسيادتها وأمن مواطنيها. وأوضح الرئيس أن الحكومة والبنك المركزي وبدعم مخلص من الأشقاء في المملكة العربية السعودية تمكنت من الحفاظ على الاستقرار النقدي وقطعت شوطا مهما في استعادة الانضباط المالي وإغلاق الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي وإتمام الربط الشبكي بين البنك المركزي وفرعه في محافظة مأرب وتعزيز الرقابة على الإيرادات وإعادة تقييم المؤسسات الإيرادية إلى جانب تفعيل عدد من المجالس والهيئات الاقتصادية ومراجعة أوضاع المؤسسات الاقتصادية والشراكات والشركات النفطية والقطاع المصرفي وتعزيز التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية بما يرسخ أساس الإدارة الرشيدة ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين بمؤسسات الدولة. وأكد فخامة الرئيس التزام مجلس القيادة والحكومة بالمضي قدما في تنفيذ خطط طموحة لتحسين الخدمات الأساسية. من جانبهم أكد رؤساء هيئات رئاسة مجلس النواب مجلسي النواب والشورى وهيئة التشاور والمصالحة ونوابهم وقوف مؤسسات الدولة إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في كافة الإجراءات والقرارات المتخذة لحماية السيادة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية وتصدي لتصعيد الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، مشددين على أهمية توحيد الخطاب الوطني وإسناد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حشد موقف دولي أكثر حزما إزاء الانتهاكات الحوثية. تلقى دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأربعاء اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور عبد العاطي جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ مخرجات الجولة التاسعة للحوار الاستراتيجي اليمني المصري التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال مايو الماضي وما تضمنته من تفاهمات لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق السياسي بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس متانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. كما تناول الاتصال الجهود المبذولة والتنسيق المشترك للإفراج عن البحار المصريين المختطفين على متن سفينة تعرضت للاختطاف قبالة السواحل الصومالية. استقبلت دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جاريد سيبين، حيث جرى مناقشة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن وآفاق تعزيز الشراكة لدعم أولويات الحكومة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والتنموية. وتطرق اللقاء إلى التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي الإرهابية وانعكاساته الخطيرة على جهود إحلال السلام والأوضاع الإنسانية والاقتصادية، إضافة إلى التدخلات الإيرانية وانتهاكاتها لسيادة الجمهورية اليمنية وما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية وتعزيز الشراكة مع مملكة هولندا في مجالات بناء القدرات ودعم التعافي الاقتصادي والتنمية بما يواكب أولويات المرحلة الحالية. من جانبها جددت السفيرة الهولندية تأكيد موقف بلادها الدعم للحكومة اليمنية والحرص على مساندة الإصلاحات الحكومية واستمرار التعاون في المجالات التنموية والإنسانية، ولفتت إلى أولويات الدعم الهولندي في اليمن في مجالات دعم الصحة والمياه والتعافي الاقتصادي. أكد وزير الإعلام معمر الإيرياني أن مواصلة النظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية الترويج لإنشاء جسر جوي مباشر بين طهران وصنعاء على أنه خطوة إنسانية تمثل واحدة من أكثر الروايات إثارة للسخرية، متسائلا منذ متى أصبح النظام الإيراني ينظم رحلات إنسانية إلى اليمن، ومتى عرف عنه أنه أنشأ جسورا جوية لإغاثة الشعوب العربية أو نقل المساعدات الإنسانية إلى الدول المنكوبة. وأوضح معمر الإيرياني في تصريح صحفي أن سجل النظام الإيراني في المنطقة يجيب عن هذا السؤال بوضوح، إذ أن الجسور الجوية التي أنشأها إلى عدد من بؤر الصناعة لم تكن يوما لنقل الغذاء والدواء أو فرق الإغاثة، بل لنقل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة والعبوات الناسفة وخبراء الحرس الثوري والتقنيات العسكرية التي غذت الصراعات وأطالت مدى الحروب وزادت من معاناة الشعوب. وأشار وزير الإعلام إلى أن ظهور مندوب الحرس الثوري الإيراني في صنعاء بعد يوم فقط من وصول الطائرة الإيرانية يعزز المخاوف المشروعة ويكشف حقيقة الهدف من هذا الجسر الجوي، ويفند بصورة قاطعة مزاعم الرحلات الإنسانية، مؤكدا أن الهدف لم يكن نقل مرضى وعالقين، وإنما تعزيز الحضور العسكري والأمني الإيراني ونقل الخبراء والتقنيات التي تخدم المشروع الإيراني في اليمن. وحذر الإيراني من استغلال الحرس الثوري الإيراني هذا الجسر الجوي لتعويض ما خسرته ميليشيا الحوثي من قدرات عسكرية وإعادة تزويدها بالأسلحة والمعدات والخبرات بعد الضربات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، تمهيدا لجلوة جديدة من التصعيد بما يقوض جهود التهدئة والسلام ويهدد أمن اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي خلال لقاء افتراضي مع بعثة منظمة الهجرة الدولية والمكتب الفني بمحافظة مأرب آليات البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الصحة العامة وحماية البيئة في المدينة. وتناول اللقاء أهمية تحديث الدراسة الفنية للمشروع في ضوء النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده مدينة مأرب بما يضمن مواءمة المشروع مع الاحتياجات الراهنة، إلى جانب أعداد مقترح تمويلي متكامل للمشروع ووضع خطة عمل مشتركة تحدد أولويات المرحلة المقبلة بما يضمن تسريع الإجراءات والانتقال إلى مراحل التنفيذ. وأكد وزير المياه والبيئة أن مشروع الصرف الصحي بمدينة مأرب يمثل أولوية وطنية في ظل النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة، مشددا على أهمية العمل بالتوازي على تحديث الدراسة الفنية وحشد التمويل وفقا لمقترحات التمويل المقدمة من منظمة الهجرة الدولية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يشدد على أن الدولة ماضية في برنامج الإصلاحات والردع الحازم للتصعيد الحوثي. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في عدن سفيرة هولندا لدى اليمن. الإيرياني يقول أن مزاعم الرحلات الإنسانية تسقط أمام سجل إيران في تصدير الإرهاب وإشعال الحروب. لقاء يناقش آلية بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب. يتم نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. دمتم بخير، في أمان الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
3: إشراف برامجي مبخوت الصيفي،
2: إشراف عام علي الحواني.
3: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.
4: من

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج خزانة التراث الموسم الخامس الذي نتحدث فيه عن الحرف التقليدية والمهارات والممارسات المرتبطة بتلك الحرف التقليدية التي كانت موجودة في مجتمعاتنا المحلية بمحافظة مارب ونتتبعها في هذا الموسم لنوثقها ونوثق تلك الممارسات والمهارات التي اندثر كثير منها ونحاول في هذا البرنامج أن نسهم في المحافظة على ما تبقى منها ونوثق خطوات ما اندثر منها على أمل إعادة إنعاش بعض هذه الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية. اليوم معنا في هذه الحلقة من جبل مراد الوالد علي ناصر المعثوث، أهلا وسهلا بك. نحب أن تعود بنا إلى الزمن الماضي وتخبرنا عن بعض الحرف التقليدية التي كنت تمارسها. على سبيل المثال، أنت حينما كنت شاب، ما هي الأعمال التي مارست في أول زمانك، وما هي الحرف التي مارستها أو المهن التي قمت بها؟
1: والله يعطيه العمر، أول ما في أول الزمان كنا نشتغل لنا بعد البنيان، نقرب بعد البناء،
0: عمال
1: في جبل مراد.
0: وش كانوا يبنوا؟ شي مادة البناء في جبل مراد؟
1: حجر.
0: يبنوا حجر؟
1: حجر،
0: يعني ما حد يبني شي طين ولا بلوك ولا؟
1: لا حجر.
0: حجر كله.
1: البلوك ما تلقى ذاك اليوم، والسمنت ما يلقى للحجر.
0: والحجر متوفر المرة.
1: والحجر متوفرة.
0: منين يدوها؟
1: ينقفلوها من القفاف.
0: أيوة.
1: والطين
0: وش يجدلوها فوقه؟
1: والله لا، فوق دواب، فوق دواب، ويسو فوق الحمار عردش. والعردش نقول عزله حملات حجار من وكل شق شل اربع تنتين
0: فقط.
1: فعمارتك على حجر هي كبيره. أيوة. والناس صغيره في شل كثير،
0: وينقلوها للمطرح من حذبين،
1: ينقلوها لمحل البني. وعندما يبنوا يدوا خشب اثل واثل وعلوب
0: للسقف.
1: وعندما يسقفوا،
0: منين يحصلوا على الخشب هذا؟
1: هذا يحصلوا به، لأنه موجود في المزارع
0: ومتوفر في جبل مراد نفسه.
1: أيوة، بالذات الأثل كثير.
0: النظار.
1: والعلب.
0: العلب متوفر في جبل مراد.
1: والطلع. هذا متوفر. وعلى الخشب يا أخي، هذه يتصعب في الجبل، يطودوه من الجوبة فوق قبل، ويطلعوا مع عقبة الدرع.
0: يحملوا على لبل.
1: وبعضهم لا والله إنها هذه ماشي معه، لا يلفلف لها مشع من الجبل وطلح، وما لذله متوفر كثير. وعندما يتم العمارات يدوا طين وتبن ومحضوه من داخل،
0: بدل الأسمنت وبدل القص.
1: لأن ذاك اليوم ما قدش أسمنت ولا قص. هذه العباد ترحم الله.
0: والقيعان يسولها.
1: بطحة. بطحة.
0: لا أسمنت ولا شيء.
1: من العدم. ورسولها بطها. وأيام الإرياني والله إنها وقع جوع جدا، وذاك وطيتنا محمد عبد الرب مفتاح وناس من الحلسة، واشتغلنا عند محمد مسعد القردعي الله يرحمه، وكانوا يدوننا من نص حجري،
0: نص ريال
1: حجري
0: في رحبة
1: عند محمد مسعد الله يرحمه.
0: تشتغلوا فيه؟
1: هو بنا له بيت.
0: وتشتغلوا عمال؟
1: احنا الحين شايب نو، واحنا انا وعلي
0: نقرب عليهم.
1: نعم. ذاك اليوم ايام جوع، وجلسنا عند المرحوم محمد مسعد الله يرحمه، وحسين احمد.
0: او في جلست في رحبه؟
1: والله باجي 3 اشهر، كنا نجلس فيها شهر ونظهر ونرجع الشهر الثاني ونجلس 3 اشهر. لا ما كلمنا بيت المرحوم،
0: لا ما كملت المبنى،
1: لا ما كلمنا بيت محمد مسعد رحمه الله.

0: وفي نجار.
1: إذا اشتغلت في نجار.
0: عندنا ناجي علي البرش في المسيل.
1: في المسيل.
0: نعم.
1: في بيته.
0: في بيته.
1: حجر.
0: أنا وعلي عبد الله الفتيني.
1: حجر.
0: حجر.
1: وبعد بعد العمل في البناء.
0: ما علي واشتغلنا في الجديد عند حسين الشاطر. سينا له هناك بيت. سهولة الفتنة.
1: حجر.
0: سهولة الفتنة والبلعة.
1: يبنوهم.
0: اي والله.
1: انتوا عمال معهم.
0: واحنا نقرب. وبعدها اشتغل عندما مع رجعنا في
1: بلادكم.
0: في بلادنا.
1: تزارعوا.
0: نزارع. فإلى جاء مطر الصيف نسوي ذرة.
1: في الصيف.
0: في الصيف.
1: تزرعوا ذرة.
0: وسمحي.
1: تزرع ذرة.
0: الله
1: على المطر.
0: على المطر.
1: ما هي شيء ما تسقها شيء تسقي.
0: لا على المطر.
1: على المطر.
0: وفيلا مع.
1: كم تجس الذرة؟
0: والله تجس 5 أشهر.
1: 5 كاملة.
0: نعم.
1: يعني نص سنة.
0: والثلاثي يجس 3 أشهر.
1: يعني عدة أنواع.
0: إيه.
1: في ثلاثي في خماسي.
0: وفي خماسي. وأيام بعد ما نصير بالذرة.
1: وعارفين المواسم عارفين وش كل موسم وش كل موسم له لا لا لا من زراعة.
0: لا لا من وقت.
1: أيوة.
0: أيوة. وبعد ما نرفع الذرة نبتلها يا أخي ونثريها
1: الجرب. كيف تثروها؟
0: نثريها نسقها بمواطير.
1: تسقوها تسقي.
0: إيه.
1: تسقوا
0: نحللها.
1: إيه.
0: نحلل السجدة.
1: أيوة. فلا سقيتوها وش سولها؟
0: نبتلها.
1: تبتلها ثانية.
0: أيوة. نشقبها.
1: أيوة.
0: وبعد ما نشقبها نتلمها بر وشعير.
1: بر وشعير.
0: هذا جاي أيام التسع.
1: أيام التسع.
0: في الشتاء.
1: أيام الخمسة وأيام السبعة تسوي ذرة.
0: ذرة.
1: ذرة.
0: وسمحي وشام.
1: وسمحي وشام.
0: إيه.
1: هنو في وقت واحد.
0: في وقت واحد.
1: الذرة والسمحي.
0: لا. السمحي نتلم أيام السبع.
1: سبع.
0: إيه.
1: السمحي سبعي.
0: نعم.
1: أيوة.
0: والذرة ما هي.
1: خمسية.
0: خمسية وبعضها على 3 أشهر.
1: في الثلاث وفي الخمس هذه ذرة.
0: ذرة.
1: تسووا.
0: والشام.
1: السبع تسووا سمحي.
0: وشام.
1: وشام.
0: إيه.
1: في السبع.
0: نعم. هذا. بر.
1: تزرعوا بر.
0: وشعير.
1: وشعير.
0: نعم.
1: مع البر.
0: مع البر. هذه المزارع.
1: هذه زراعة الزراعة دي كانت مشهورة في جبل مراد.
0: في جبل مراد. وفي رحبة.
1: وفي رحبة نفس.
0: لما رحبة يترموها السمحي في شهر 6.
1: في شهر 6.
0: نعم. وتجي مع الذرة.
1: تجي مع الذرة.
0: الله الله.
1: سمحي.
0: بربة. أيوة. سمحي حذ. والله الجبل لا والله جعيدي.
1: السمحي كم يجلس الشهر مثل الذرة 5 أشهر.
0: 5 أشهر.
1: لا ما يحصدوه.
0: لا ما يحصدوه. 5 أشهر.
1: 5 أشهر.
0: نعم.
1: وكانوا كنتوا مكتفيين من الحبوب من
0: بلاد. ولا نعوز شيء.
1: ولا تشتروا حاجة من برا.
0: أبدا.
1: نهائيا.
0: والله ما نشتري شيء.
1: واليوم ولا عاد تزرعوا حاجة.
0: ما اليوم إلا اليوم والله من يوم جه الحوثي وانقطعت المواد بعض الناس اللي يزرع في بلاده.
1: يزرعوا.
0: بعد منين يكون؟
1: رجعوا يزرعوا.
0: إيه.
1: وذي تزرع البلاد.
0: وذي تزرع.
1: ويرفعوا حب.
0: ويرفعوا حب.
1: هذا الأيام.
0: نعم.
1: الفترة السابقة ما عاد حد رفع شيء من بلاده حب.
0: لا يوم كان يجي طحين وهذا الناس ما عاد مسوا.
1: توجهوا للمستورد هذا اشتروا منه.
0: ايوه وانه في الوقت الحاضي لا.
1: رجعوا يزارعوا.
0: رجعوا للبلاد.
1: ورفعوا حب.
0: وذي يرفعوا حب.
1: وذي ياكلوا منها.
0: وبعضهم الان يصرب.
1: وذي ياكلوا من البلاد لا.
0: بدوا الصدق من الجوع.
1: انا لله.
0: والله.
1: والما كيف عاد الماء متوفر في الجبل.
0: الله ونشكره.
1: واجد.
0: والزراعة زينة. الزراعة زينة.
1: وش كانت اكثر الزراعات المشهوره الموجوده في جبل مراد؟
0: هو الذره المشهوره
1: المواسم.
0: والبر هذا الثنتين ما بالله
1: البر والسمحي
0: والذره والشام
1: كلها من تزرعوها في البلاد
0: اي بله
1: وتاكلوا من البلاد
0: ونأكل منها
1: على مدار السنه
0: حتى الان ايه غير ما الان هو قد هو الصدق من الجوع بعد وشنو كل
1: يعني على المواسم على الثلاث
0: لا الذرة يترموها في شهر 6 والسمحي يترموه في شهر 7 والشام لما هو وهو 7 لا في السبع
1: ايه والجلجل ما تزرعوا في الجلجل
0: قبل ما سوى شيء فيه لا والله يسوى ما بالله
1: لانه حامي يحتاج بلاد حاميه
0: ايه؟
1: والجبل بارد
0: في رحبه يسوى الجلجل
1: رحبه
0: ايه
1: وترفع جلجل
0: وبقثه
1: يرفعوا
0: جلجل وسبعي
1: والجلجل موسمه 7
0: 7
1: السبع
0: لا والله بعض
1: افضل موسم
0: بعضها في 9
1: افضل موسم يقولون ان الشيبان افضل موسم للجلجل
0: في 7
1: السبع
0: نعم
1: افضل جلجل 7
0: الله الله
1: ودي عصير
0: واجد
2: سليط.
0: بس بقيتها.

0: تدي واجد ورحبه تدي شاي.
1: والان عادك تزارع ولا لا؟
0: لا والله زحى.
1: تبتل بنفسك؟ تبتل بنفسك
0: قدو الصدق.
1: وش يبتلوا البلاد في الجبل الان؟
0: على دواب وبل.
1: على الدواب والابل ما عاد شي لا حراثات ولا
0: والله ما ذوق
1: يعني ما عاد شي اله
0: ما عاد
1: كلها على الحمير والابل
0: والابل اي والله.
1: الان الزراعه لا زالت متواصله في
0: الصدق الان
1: عادوا
0: للزراعة من الجوع
1: لكن بدأوا يحققوا اكتفاء ذاتي.
0: أي
1: يأكلون بلادهم
0: ما معهم إلا من هذا الحين
1: منها.
0: نعم منين ولا شيء مستورد
1: والقراش والقراش عاد شيء
0: مستورد من هنا قد يوصل بإيجارات كثير.
1: والقراش عاد شيء معكم قراش؟
0: إيه معنا قراش الحمد لله غنم مبل.
1: إذن مستمعينا الأكارم استمعنا في هذه الحلقة للوالد علي ناصر المعثوث من جبل مراد وحدثنا عن بعض المهارات والممارسات المرتبطة بالبناء والمرتبطة أيضا بالزراعة والمواسم الزراعية. في ختام هذه الحلقة يسرنا أن نقدم له هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبا. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: اجبر خاطري جبرا يليق بعظمتك، وارزقني فرحة تنير ما أطفأته الخيبات بي. أعوذ بك من تعب الحياة والجسد وشر عين البشر وما لا طاقة لي به، ومن حزن يجثو على قلبي. اللهم وإن تهت في ممرات الطرق، حدد لي الوجهة المناسبة وتولني بحسن تدبيرك وسعة فضلك. اللهم أنت حسبي حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر حين يغلبني الوجع. اللهم أنت عوني ونجاتي حين أفقد الحين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فكه الذكر. فكه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فكه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يكافئ نعمه ويدافع نقمه ويستوجب مزيده، والصلاة والسلام على نبيه ومكتباه من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن شروط لا إله إلا الله، وقد تقدم معنا في حديث ماض ذكر شيء من فضائل هذه الكلمة العظيمة، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي هي خير الكلمات وأفضلها وأجلها، وذكر ما يترتب عليها من أجور كريمة وفضائل عظيمة وثمار نافعة لقائلها في الدنيا والآخرة. لكن يجب على العبد المسلم أن يعلم أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد نطقه لها باللسان فقط، بل لا بد من أداء حقها وفرضها واستيفاء شروطها الواردة في الكتاب والسنة. وكل مسلم يعلم أن كل طاعة يتقرب بها إلى الله لا تقبل منه إلا إذا أتى بشروطها، فالصلاة لا تقبل إلا بشروطها المعلومة، والحج لا يقبل إلا بشروطه، وجميع العبادات كذلك لا تقبل إلا بشروطها المعلومة من الكتاب والسنة. وهكذا الشأن في كلمة لا إله إلا الله، فهي لا تقبل إلا إذا قام العبد بشروطها المعلومة بالكتاب والسنة، المعلومة في الكتاب والسنة. وقد أشار سلفنا الصالح رحمهم الله إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله ووجوب الالتزام بها، وأنها لا تقبل إلا بذلك. ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. قال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. يشير رحمه الله بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله. ثم إنه باستقراء أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة تبين أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بسبعة شروط، وهذه الشروط هي: العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك والريب، والثالث الإخلاص المنافي للشرك والرياء، والرابع الصدق المنافي للكذب، والخامس المحبة المنافية للبغض والكره، والسادس الانقياد المنافي للترك، والسابع القبول المنافي للرد. وقد جمع بعض أهل العلم هذه الشروط السبعة في بيت واحد من الشعر فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ولنقف مستمعي الكرام وقفة مختصرة مع هذه الشروط لبيان المراد بكل واحد منها، مع ذكر بعض أدلتها من الكتاب والسنة إن شاء الله تعالى. أما الشرط الأول وهو العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل، وذلك بأن يعلم من قالها أنها تنفي جميع أنواع العبادة عن كل من سوى الله تعالى، وتثبت ذلك لله وحده لا شريك له، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به في قلوبهم وألسنتهم. وثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العلم، من مات وهو يعلم. أما الشرط الثاني فهو اليقين المنافي للشك والريب، أي أن يكون قائلها موقنا بها يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب. واليقين هو تمام العلم وكماله. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. فقوله تعالى ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط لها اليقين. والشرط الثالث هو الإخلاص المنافي للشرك والرياء، وذلك إنما يكون بتصفية العمل وتنقيته من شوائب الشرك الظاهرة والخفية، وذلك بإخلاص النية في جميع العبادات لله وحده. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاشترط الإخلاص. والشرط الرابع هو الصدق المنافي للكذب، وذلك بأن يقول العبد هذه الكلمة صادقا من قلبه. والصدق هو أن يواطئ القلب اللسان، ولذلك قال تعالى في ذم المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فوصفهم سبحانه بالكذب، لأن ما قالوه بألسنتهم لم يكن موجودا في قلوبهم. قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط الصدق. الشرط الخامس المحبة المنافية للبغض والكره، وذلك بأن يحب قائلها الله ورسوله ودين الإسلام، ويحب المسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده، وأن يبغض من خالف لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها من شرك وكفر. ومما يدل على اشتراط المحبة في الإيمان قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أما الشرط السادس فهو القبول المنافي للرد، فلا بد من قبول هذه الكلمة قبولا حقا بالقلب واللسان. وقد قص الله علينا في القرآن الكريم أنباء من سبق ممن أنجاهم لقبولهم لا إله إلا الله وانتقامه وإهلاكه لمن ردها ولم يقبلها. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال سبحانه في شأن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أما الشرط السابع والأخير فهو الانقياد المنافي للترك، إذ لا بد لقائل لا إله إلا الله أن ينقاد لشرع الله ويذعن لحكمه ويسلم وجهه إلى الله، إذ بذلك يكون متمسكا بلا إله إلا الله. ولذلك يقول تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي فقد استمسك بلا إله إلا الله. فاشترط سبحانه الانقياد لشرع الله، وذلك بإسلام الوجه له سبحانه. فهذه مستمعي الكرام هي شروط لا إله إلا الله، وليس المراد منها عد ألفاظها وحفظها فقط، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. فالمطلوب إذن هو العلم والعمل معا. وكذلك أيضا من أهل كلمة التوحيد حقا الموفق لذلك، هذه مستمعي الكرام شروط لا إله إلا الله، وليس المراد عد ألفاظها وحفظها فقط، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. فالمطلوب إذن العلم والعمل معا، ليكون المرء بذلك من أهل لا إله إلا الله صدقا ومن أهل كلمة التوحيد حقا. والموفق لذلك والمعين عليه هو الله وحده، فنسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لتحقيق ذلك، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن حقق هذه الشروط والتزمها. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الذكر فكر الذكر فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب الحميري.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
8: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوث السيفي، إشراف عام علي الحواني.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. قد نرى شخصا يبتسم ويواصل حياته بشكل طبيعي بينما يخفي في داخله ألما لا يراه أحد، فليس كل وجع يقال، وليس كل صمت يعني أن الأمور بخير. اليوم أصبح الاكتئاب من أكثر التحديات النفسية انتشاراً، وقد يصيب أي إنسان بغض النظر عن عمره أو ظرفه أو مكانته الاجتماعية. ومع ذلك لا يزال كثيرون يخلطون بين الحزن العابر والاكتئاب، مما يؤخر طلب المساعدة ويزيد من معاناة المصابين. في حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على هذا الموضوع لنفهمه بصورة صحيحة ونكسر الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية، ونؤكد أن طلب الدعم ليس ضعفاً بل خطوة نحو التعافي. كل هذا وأكثر بعد هذا الفاصل القصير، انتظرونا.

0: إذن عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل لنكمل حلقتنا حول موضوع الاكتئاب والفرق بينه وبين الحزن العابر مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة فاطمة الحرازي، مرشدة نفسية وعضو مجلس الاستشاري الأسري اليمني ومدير إدارة المرأة والدعم النفسي في مؤسسة وطن. مرحبا بك أستاذة فاطمة.
1: أهلا وسهلا وشكرا على استضافتكم.
0: مرحبا بك أستاذة فاطمة. لو بدأنا التحدث عن الاكتئاب ونفهمه بمفهوم صحيح وبناء على وعي، بداية كيف يمكن أن نعرف الاكتئاب وما الفرق بينه وبين الحزن الطبيعي الذي يمر به الإنسان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعتبر الاكتئاب من الحالات الشعورية النفسية التي يمر بها الإنسان بشكل عام في حياته، ويختلف الاكتئاب من حيث درجاته وشدته وقوة تأثيره على الفرد، ويعتبر يعني الانطفاء نوع من أنواع أو علامات الاكتئاب، كذلك ضعف الإنتاجية، البعد، الحزن، الألم المستمر. لكن لا نستطيع أن نقول على الشخص أنه وصل إلى مرحلة الاكتئاب إلا بعلامات معينة، خاصة يعني نقيس الفترة إذا زاد أكثر من أسبوعين، أيضا شدة الأعراض التي يعيشها المصاب، الحزن الشديد الذي يمر به المصاب، ضعف الإنتاجية وقلة الأداء اليومي، العزلة، البكاء. هذه كلها علامات تحدد لي أنه يمر الشخص بمرحلة من مراحل الاكتئاب، والاكتئاب طبعا مراحل وأنواع.
0: طيب ممتاز. إذن بعد أن استعرضنا هذه الآثار، ممكن أن تكون طبيعية، ممكن أن تكون يعني مدخل إلى عالم الاكتئاب الذي صعب أنه واحد يطلع منه. إذا مثلا أتينا للتحدث عن كيف أستطيع أن أميز، هل فترتي في الانعزال أو أستطيع أن أميز مرحلتي الآن أو شعوري الآن، هل هو مدخل إلى هذا العالم المظلم أم فترة عابرة طبيعية؟
1: طبعا الاكتئاب يمر به أغلب البشر أو كل البشر، لكن بنسب بسيطة أو بنسب معينة وفي فترات معينة. يعني مثلا الحزن أو الألم بعد فقد شيء معين، بعد فقد وظيفة، بعد فقد حبيب، بعد يعني حادثة معينة حصلت لفترة معينة، يعتبر وضع طبيعي. بالعكس، من الطبيعي أنه يحزن الإنسان
0: كردة فعل، يعني
1: كردة فعل طبيعية يعبر عنها الجسم. لكن متى نبدأ نشعر بالخطر أو تبدأ علامات الخطورة؟ عندما يمتد هذا الحزن من أسبوعين إلى أكثر من شهر، ففي هذه الحالة طبعا يجب طلب المساندة النفسية.

0: تمينات معينة في الجسم بمشاكل الاكتئاب فترة الحمل والولادة. مجرد أن تبدأ تعيش حياتها وتمارس حياتها الطبيعية بتتحسن، وهناك من تستمر الحالة معها، وهذا طبعا يقاس بمقاييس معينة.
1: ممتاز. إذن هل نستطيع القول إنه النساء هن أكثر عرضة للإصابة في الاكتئاب من الرجال بسبب العوامل هذه اللي هي تكون في تكوينها؟
0: العوامل البيولوجية بتأثر بشكل كبير على مسألة الاكتئاب. طبعا النساء أكثر عرضة من الرجال في الاكتئاب، لا يعني ذلك أن الرجال لا يصابون بالاكتئاب. يصاب الرجال كثيرا بالاكتئاب، لكن النساء أكثر إصابة بالاكتئاب لأسباب وعوامل عديدة ممكن نذكرها. ما أريد أن أشير إليه لأنه نسب الاكتئاب في العالم كما حددتها الصحة العالمية قرابة 393 مليون حالة اكتئاب في العالم. طبعا هذا لو تضيفي لها الآن الحروب والكوارث معنى أنه العدد يزيد. وكإحصائيات أيضا رسمية أنه المصحات في العالم أغلب المصابين فيها، يعني مثلا إذا كان معي 100 مصاب في المصحة 80 منهم اكتئاب. حتى لو أصيبوا مثلا بحالات أخرى كيعني فصام، ذهان، قلق، اضطرابات أخرى، قد يكون السبب الأساسي الاكتئاب، أو قد يكون مثلا الوسواس القهري أو القلق أو المشاكل هذه سببت يعني أيضا سببت له في إصابة الإصابة بالاكتئاب، إضافة إلى المشكلة الأساسية التي كانت لديه. إذن يعتبر الاكتئاب أو يعتبر الاكتئاب قرابة 80% المصابين بالاكتئاب 80% مقابل عدد المصابين بالاضطرابات النفسية المتنوعة. طبعا الاكتئاب كذلك أنواع ودرجات.
1: إذا أتينا للتحدث أستاذة فاطمة الآن عن عبر هذه الأرقام يعني الكبيرة، ما هي نستطيع أن نحصر أبرز العوامل التي تزيد من احتمالية حدوث الاكتئاب؟ إذا أتينا
0: أهم العوامل
1: عنها.
0: طبعا هناك عوامل وراثية بيولوجية، وفي عوامل بيئية. العوامل البيولوجية أو العوامل الوراثية غالبا بتكون بسبب ضعف النواقل العصبية، نقص طبعا الجسم بتكون فيه هرمون الدوبامين، هرمون السيروتونين. هذه الهرمونات إذا ما مشيتش بتلقائية في الأوعية الدموية في الأعصاب بيتأثر الشخص، فإيش بيحصل؟ بيحصل مثلا تلف هذه الأعصاب أو انقطاعها أو فبيحصل الانطفاء أو يحصل الاكتئاب، عدم الرغبة والشعور في الحياة، النظرة السوداوية، الحزن، الألم، البكاء، الانعزال، هذه كلها. وأيضا عامل آخر اللي هو ضعف فيتامينات معينة بتساعد على أيضا وصول هذه الهرمونات والمواد المفيدة في الجسم، هرمونات السعادة، فبتضعف أداء الشخص. هذا طبعا جوانب مثل ما قلت لك بيولوجية وعضوية. هناك أسباب أخرى وهي الأكثر شيوعا، مثل ما قلت لك أيضا النساء عندما تتعرض مثلا كثرة النزيف، حدوث الطمث، الولادات المتكررة، هذا بيستنزف أساسا من العناصر الموجودة في جسمها وبتأثر بشكل كبير. لذلك لابد من عناية العناية بالمرأة الحامل والطفل، لأنه بيساعد على خلوها أو سلامتها من الأمراض الصحية والنفسية. العوامل الأخرى اللي هي الحروب، الكوارث، المشاكل الاقتصادية، مشاكل الطلاق، عدم التوافق النفسي والزواجي والاجتماعي، العنف الأسري، هذه كلها بتؤدي إلى الاكتئاب. اللي هي العوامل الصحية والبيولوجية والفطرية، وأيضا قد تكون هناك العوامل الوراثية. قد يكون هناك استعداد وراثي من قبل الشخص معين إنه يكون قادر يعني عنده استعداد وراثي
1: لاكتساب سريعا
0: الاكتساب، أيوة اكتساب.

0: الاكتئاب
1: الاضطراب هذا.
0: ممتاز. الآن عندما نتحدث ونعرف بهذه المشكلة ونتحدث عنها أنها زي ما تحدثتي ممكن أن تكون منتشرة نسبيا كحالة طبيعية أو ممكن أنها تتفاقم إلى حالة مرضية، لماذا برأيك لا يزال الحديث عن الاكتئاب محط خوف ووصمة في كثير من مجتمعاتنا؟ يعني مثلا إذا الشخص تحدث أنا لدي اكتئاب أو سأبدأ في الخطة العلاجية أو أبحث عن الشخص أتجه إليه في الخطة العلاجية، هناك وصمة عار لهذا الشخص أو إن بدأ الحديث عن هذا موضوع.
1: مشكلتنا فعلا وصمة العار. احنا ممكن ناخذ احد افراد الاسرة اذا كان مثلا يعاني من مشكلة معينة، ممكن ناخذ عند القارئ، ممكن ناخذ عند الطبيب. لكن لو الطبيب النفسي احنا بنعمل عملية يعني وصمة، والكل بيصنف الاضطراب النفسي على انه جنون.
0: صحيح.
1: بالعكس، اولا كمصطلح جنون ما هوش موجود عندنا في قاموس الصحة النفسية حسب معيار DMS5 الجمعية الأمريكية. ما فيش هذا المصطلح مطلقا. حتى في الثقافة الإسلامية، طبعا حتى في الثقافة الإسلامية عند الأطباء العرب المسلمين اللي عملوا في المجال النفسي يعني تستبعد هذه الأسماء. الأصل أنها تسمى اضطراب نفسي، وهذا طبيعي بيحصل لأي إنسان. مثل ما قلت لك، أحيانا قد تكون أسباب بيولوجية وأسباب يعني مناعية وأسباب يعني صحية، فلذلك طبيعي
0: زي نزلة الزكام
1: وليس
0: يعني.
1: لها علاقة بضعف الإيمان أو ليس لها علاقة بال فعلا الإيمان يقوي ويعزز المناعة، لكن والقدرة على مواجهة الصعوبات والضغوط ومشاكل الحياة، لكن لا يعني ذلك أنه المصاب مثلا بالاكتئاب أنه عنده ضعف إيمان. هذا مش وارد. في أصلا أسباب أدت إلى هذا، ويقاس حتى أنه أغلب اللي عندهم مشاكل في الاكتئاب غالبا بنعمل لهم بنطلب منهم فحوصات الدم، فحوصات الحديد، نسبة الحديد في الجسم، فيتامينات دال، فيتامين B12، لأنها مسؤولة عن إيصال كثير من الهرمونات أو هرمونات السعادة اللي بتمشي في الجسم وتساعد الإنسان على الطاقة والحيوية وأنه يعيش الحياة بجودتها وسعادتها. إيش كان سؤالش؟
0: وصمة العار.
1: ها، وصمة العار. أيوة. إذن يعني هو مريض أو عنده اضطراب معين مثل أي شخص آخر يعاني من مثلا الزكام أو أي نوع من
0: مرض
1: عضوي. الاضطرابات. أيوة، سواء الجهاز الهضمي أو
0: التنفسي
1: أو كلنا بنصاب بهذه الأمر، ما بتحصلش هذه الوصمة. لكن عندما يكون الإنسان عنده مشكلة نفسية على طول يعني تأتي الوصمة، وممكن والأدهى من ذلك أنه يمر بمراحل كثيرة عند القراء والمقرئين والمشعوذين، ويمر بمرحلة حتى يعني لو كان نسبة الاكتئاب عنده بسيطة جدا وممكن يتعالج بجلسات إرشادية أو جلسات علاج CBT، ممكن بعدين تأخذ منه يعني علاج سنوات يحتاج بعدها إلى تدخل دوائي، والبعض يصل إلى مرحلة أنه يتأخر عندها الاضطراب إلى أنه يصل إلى مراحل جراحية، لأنه أحيانا يعالج الاكتئاب خاصة الاكتئاب الحاد والاكتئاب الذهاني إلى مراحل جراحية.
0: إذن بعد أن تعرفنا على حقيقة الاكتئاب وأهم العلامات والعوامل، يبقى السؤال الأهم، ماذا يحدث عندما لا يكتشف مبكرا أو يترك هذا الاكتئاب دون دعم أو علاج؟ مثلا الآن ما الآثار النفسية أو الاجتماعية التي قد يتركها الاكتئاب إذا لم يعالج؟ ما هي الأضرار الآن بعد ما حاولنا معرفة أهم يعني الاكتئاب كمعلومات عنه وعوامله؟ الآن إذا أنا اكتشفت هذا الاكتئاب، فكيف ما هي الآثار النفسية والاجتماعية التي قد يتركها الاكتئاب إذا لم يعالج يعني أو استهترنا بالموضوع؟
1: طبعا الاكتئاب أو يعني من أكثر الاضطرابات سهولة في العلاج، لأنه اكتشافه سهل، علاماته واضحة، ما تقدرش يعني ممكن ما تلخبطيش بينه وبين اضطراب آخر. هذا جانب. الجانب الثاني إنه أيضا علاجه سهل جدا، ويستطيع المريض إنه يستجيب للجلسات العلاجية والإرشادية، وكذلك التدخل الدوائي آمن في علاجه. طيب، عندما أترك الحالة معنى أنها ستزداد سوءا، لأنه الاكتئاب هي حالة ظلامية ضبابية، يشوف الشخص يشوف العالم كله بنظرة سوداء، يشوف العالم كله أنه منتهي ومآلاته خطيرة، رغم أنه أسهل اضطراب في العلاج وإحنا بنستهتر فيه، ممكن يعني يأخذ إلى 3-4-5 جلسات، يعني كحد أدنى إلى 12 جلسة. تمام، وممكن بعض الناس يعني بوسائل وتقنيات بسيطة يستطيع أنه يقاوم ويستطيع أنه يتخلص من مشكلة الاكتئاب، لكن عندما أترك المريض يعيش الحزن ويستمد به الأمد في حزنه في واقع، إيش اللي بيحصل؟ أولا تتدهور حالته، ينعزل عن الحياة، تبدأ جودة الحياة بالنسبة له تقل، أيضا يصبح ما عاد فيش أداء ولا عاد فيش إنتاج، ما عاد فيش عمل، إذا يصبح يعني فرد عالة على المجتمع وغير منتج. أيضا ممكن يدخل إلى يعني مشاكل أكبر من هذا، إنه يصاب اضطرابات أخرى، القلق والوساوس القهرية والوساوس بشكل عام، فيدخل بعدين في اضطرابات أخرى لأنه بيصبح بينغلق تماما. آخر شيء المآل الأخطر وهو الانتحار. فالاكتئاب بدايته حزن بسيط، لكن قد تكون نهايته اكتئاب، انتحار. في ذلك أو تفكير بالانتحار، وهذه أحد يعني أحد العلامات اللي نعرف بها اللي عنده اضطراب الاكتئاب. ومثل ما قلت لك، الاكتئاب هو درجات، معانا الاكتئاب البسيط، الاكتئاب الدوري اللي بيجي يعني في مراحل معينة، الاكتئاب اللي بعد الصدمات، اكتئاب ثنائي القطب، وهذا من الاكتئابات الموجودة والخطيرة، لكن أيضا يعالج، لا يعني هذا أنه لا يعالج. الاكتئاب الكبير أو اللي يعيش الإنسان فترة طويلة، يمارس حياته طبيعي بس هو عايش بحزن، عايش مرهق، عايش بكآبة في الحياة، بس بيروح بيجي فلذلك نتفاجأ إنه هذا الشخص اللي بيروح ويجي ويسوي ويعمل فجأة انتحر. طيب هل أيوة أيضا الاكتئاب الحاد، والاكتئاب الحاد هو يعرف على طول إنه خلاص يصبح الإنسان منغلق تماما، ويعيش في عالم سوداوي، عالم ليس له معنى، عالم ليس له جودة في الحياة.
0: ممتاز، هذا الآن يعتبر كأثار بشكل عام. إذا أتينا وخصصنا إنه كيف يؤثر الاكتئاب في حياة المرأة داخل الأسرة وعلاقتها وأدائها في العمل والدراسة، بحيث إنه النساء هن أكثر عرضة لهذا يعني العرض أو هذا المرض، فكيف يمكن أن يؤثر الاكتئاب على المرأة في حال أنها أهملت هذا الشيء في دائرتها الصغيرة، في منزلها، علاقاتها، عملها والدراسة؟
1: طبعا المرأة وخاصة في مجتمعنا وخاصة في العشر سنوات الأخيرة، تعتبر المرأة هي العائلة الأولى للأسرة في أغلب الأسر.
0: صحيح،
1: لأن الرجل لأن الرجل إما مسافر أو شهيد أو في المعركة مثلا، أو بيطلب يعني بيطلب رزق. أيوة، فالمرأة بتكون متواجدة. تخيل أن هذه المرأة المنهكة اللي أصيبت بالاكتئاب وبتكافح الحياة، وراها مجموعة من الأطفال 3-4-5، بعض الأسر تصل إلى 8-9 أفراد من الأسرة، تنطفئ هذه المرأة، تنطفئ شعلتها، تنطفئ رغبتها في الحياة. طبعا مؤلم كثير،
0: حتى لا تتفاعل ردة فعل كذا،
1: فعلا تصبح يعني في آخر المراحل إنه تشوف أولادها، ممكن تهملهم، تضيعهم، ممكن تضيع الزوج، تضيع الأسرة بشكل عام، تعيش الأسرة كلها في ضياع. ليش؟ لأن العمود الأساسي لهذه الأسرة
0: متضرر
1: متضرر، لا يرى الحياة، لا يريد الحياة، لا يعيش جودة الحياة. فيبدأ الفقر ويبدأ التشرد وتبدأ المشاكل وتبدأ المشاكل السلوكية عند الأبناء، تبدأ يعني التحرشات، يبدأوا يخرجوا الأولاد للشارع، ما فيش خلاص من يتابعهم. نفس الكلام إذا كان الرجل، كذا أيضا في رجال يصابوا بالاكتئاب، وخاصة الآن مع نمط الحياة الغير صحي، السهر طوال الليل، وهذا طبعا من أهم أسباب اضطراب الاكتئاب واضطرابات القلق والوساوس، السهر، القات، تمام، هذه برضو من الأسباب الأساسية. كذلك طبعا ينام طوال اليوم، تنعدم رغبته للحياة، ودواليك يبحث، يقوم فقط يبحث عن وجبة الغداء أو وجبة، ويبدأ في مضغ القات لفترات طويلة من الليل، يهمل أسرته، يهمل زوجته، يدخل في مرحلة الاكتئاب والوساوس والمشاكل، ويبدأ يتصايح هو الناس والإيجارات والمشاكل بعدين الاقتصادية تجي. إذن لها أثر كبيرة، أولها عدم الاستقرار النفسي والأسري، يضيع العمل، تضيع الدراسة، يضيع الـ الـ الـ الـ الهم للدنيا وحلاوة الدنيا وجمالها وسعادتها مع الأبناء والأسرة والكذا، وتنتهي غالبا مآلات الاكتئاب تنتهي بالانتحار لا قدر الله.
0: صحيح. إذا مثلا الآن بعد ما عرفنا الأسباب وما هي الأضرار إذا تفاقمت الحالة، ما هي الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المحيطون بالمصاب بالاكتئاب رغم أنهم يعتقدون أنهم يقدمون المساعدة؟ مثلا في بعض الأحيان أسمع حتى ولو حديث فكرة أنه ليت نحن نموت أو زي كذا، أو مثلا في بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا الاكتئاب كأنه شخص عالق في دائرة مظلمة، لا كل ما استطاع أنه يشتي يطلع من هذه الدائرة المظلمة كل ما غرق أكثر. فكيف أستطيع إذا عرفت اللي حولي إنهم مصابين بهذا الشيء إنه أساعده في خطوات صحيحة مش خطوات تفاقم هذه المشكلة؟ يعني كيف نستطيع؟
1: أولا المصاب بالاكتئاب ما فيش داعي إني أكثر لها النصائح. النصائح هو أصلا بيشوف نفس أنت، أنا لما جيت دي لها نصائح ما بيسمعهاش، ما مش عارف، أنا
0: مش واعي باللحظة،
1: مش واعي باللحظة، مش واعي للحظة أو للكلام اللي أنا بنقوله على طول. مجرد ما أنا مثلا باجي له بشكل نصح، هو بيقول أنت أصلا مش حاسس فيني، فهذه دائما نسمعها، انت صحيح. مش حاسس اصلا،
0: يقطع كلامك،
1: ايوه انت مش حاسس، انا ايش بين اشعر. هو فعلا عايش في حفره مظلمه، عايش احد المصابين بالاكتئاب اللي بعدين تعافوا عمل فيلم جميل جدا سماه يعني على اساس شبه الاكتئاب زي الكلب مسيطر على الحياه بشكل عام، حتى انه يشاركها الحياه، يشاركها الاكل، يشاركها النوم، تقل جوده النوم، جوده الاكل، الرغبه في الحياه، الرغبه في الجنس، الرغبه يعني تنتهي، تدمر الحياة بشكل عام. يصبح الإنسان لا ذوق ولا طعم لها ولا لون لهذه الحياة. يعني تخيلي إنسان لا يرى الحياة، لا يرى ألوانها، لا يتذوق طعمها، الحياة بشكل
0: عام فعليا عن أيوة. حياته
1: لا يشعر بجمالها، لا يشعر بمتعتها، لا يشعر بالمحيطين اللي حوله. أول شيء يعني ما فيش داعي للنصح، أول شيء أبدأ أحاول أسانده، أشوف إيش النقطة الأساسية اللي هو بيدور حولها، لأنه غالباً اللي بيدخلوا في الاكتئاب تكون عندهم خارطة ذهنية خاطئة، يعني مثلاً نظرة عن نفسه إنه أنا فاشل، أنا لا أستطيع، أنا ضعيف، أنا لا أحقق أهداف، أنا يعني غالباً بتكون. إذن أنا أجي من هذه النقطة، أنت إنسان قوي، أنت إنسان، أنا أحاول أحفزه بنجاحاتها السابقة. فلو كان يعني لدى الشخص نجاحات سابقة أو كان لديه ماضي جميل أو كذا، أحاول إيش أذكره بالماضي، وإنه الكل محتاج لك، الشعور من قبل
0: مهم.
1: أيوة إنه أنت مهم، لأنه الأشياء اللي بتخلي الإنسان يعيش في ظلام الاكتئاب إنه يشعر إنه أنا ليس لي أي قيمة، ليس لي أي أهمية، فيدخل في هذه الدائرة. إذن شعوره بدون كلام، أشعره إنه أنت شيء مهم، أنا محتاج لك، أنا يعني إذا كان مثلا زوج، الزوجة تشعره إنه إحنا محتاجين لك وإحنا وكذا، لكن اللي بيحصل أو العكس تماما، أو أحد الأبناء أنت كذا وأنت كذا، وأبدأ أحفزه للخروج للعمل للإنجازات. أهم شيء أنه اللي عنده اكتئاب ما أساعدهش أنه يجلس بمفرده. حاول طبعا مع مراعاة أنه لا يستطيع لا يعيش الصخب، ما يحبش الصخب، مراعاة هذا الجانب أنه أخرجه. حاول أبدأ من النقطة اللي يحبها عشان يعني يخرج من هذا بالمجال. طبعا في حالة أنه خلاص وصل إلى مرحلة معينة لابد من مساندة المساعد. أول شيء كيف يكون العلاج؟ أول شيء المحيطين اللي هي الدعم النفسي الاجتماعي والأسري. بعدين أطلب الدعم النفسي من مختص. تمام؟ طيب في حالة أنه وصل إلى، يعني إحنا طبعاً كمختصين كمرشدين في البداية أنا أستقبل الحالة أعمل لها مقياس أشوف كم نسبة الاكتئاب. في حالة تتعالج بجلسات ودعم أسري وحل المشكلة اللي أصلاً دخلته
0: في هذا الحال،
1: في هذا الأيو. في حال إنه الموضوع أصبح أقوى لابد من إحالته إلى طبيب مختص لاستخدام أدوية، يعني ندخل مرحلة
0: طريقة علاجية.
1: أيوه المرحلة العلاجية اللي هي مرحلة استخدام العقاقير الطبية، والحمد لله أثبت يعني أنه فاعليتها في كثير من الحالات. بدأوا الناس يستجيبوا، اللي عندهم إطر يستجيبوا للعلاج وبيتحسنوا بشكل كبير. أهم شيء إيش اللي بيحصل؟ طبعا عند الناس برضو نظرة خاطئة أنه العلاج هذا بيخليه يدمن العلاج النفسي كذا. طبعا خطأ، العلاج النفسي إذا استخدم استخدام سليم وبإشراف طبي، وفي أيضا يرافق العلاج جلسات نفسية إرشادية، علاج CBT، علاج سلوكي معرفي، علاجات مهارية، علاجات يعني علاج الصدمات. الآن يعني الآن تطور العلم الحديث بفضل الله عز وجل وبفضل جهود العلماء والباحثين والكذا، يعني تنوعت أيضا أساليب العلاجات فيتعالج الإنسان. فإذا كان الإنسان أخذ هذه الجرعة بطريقة سلسة صحيحة بمتابعة طبية وإشراف طبي يستطيع الإنسان أنه بيتعافى. أهم شيء ما يقطعش العلاج فجأة، لأن العلاج النفسي إذا قطعته بشكل مفاجئ بيتأثر المريض تأثر سلبي ويرجع يعيد من البداية
0: قوية.
1: وبجرعات أيوة مختلفة أو بجرعات أكبر. هذه من الأشياء المهمة. أيضا من الأشياء المهمة اللي إحنا ما قد دخلناش في مرحلة العلاج
0: إذا رغم أن الاكتئاب قد يبدو طريقة مظلمة فعلا إلا أن التعافي ممكن كما تحدثتي.
1: ممكن، وبالنسبة مثل ما إن الاكتئاب موجود في ضمن الاضطرابات النفسية بقرابة 70-80%، فإن نسبة علاجه يعني تقدر أيضا إلى 80-90%.
0: ممتاز. إذا خاصة عندما ضروري أنه يكون في وعي في المجتمع ودعم كما تحدثي، وأن العلاج المناسب ضروري أنه يكون بإرشاد. إذا الآن في محطتنا الأخيرة حول العلاج وطريقة التعافي، ما هي الخطوة الأولى اللي تنصحين بها من يشعر بأنه يعاني من أعراض الاكتئاب وليس الاكتئاب بحد ذاته؟
1: أول حاجة الفهم من الأشياء الأساسية. أفهم عالمي، أفهم أنا في التغيرات، أنا عندي تغيرات معينة، إذن أنا أعاني من جانب معين. إذن لابد ما يبدأ الإنسان أول شيء، أول العلاج الإرادة والرغبة في التحسن والتغير من الداخل. ويستطيع كثير من الناس بيتجاوزوا مرحلة الاكتئاب والصدمات والكذا بقوتهم الداخلية،
0: لأنها قرار. صح،
1: لأنها قرار فعلا. يعني ممكن أقول لك مثلا الأعراض الذهانية أو الاضطرابات الذهانية تحتاج طبيب، تحتاج مساعد، تحتاج حد ينتشل الشخص. لكن مثل الاكتئاب، وخاصة الاكتئاب في بداياته مثل ما قلت لك هو مراحل. تمام، يستطيع الإنسان أنه يعالج نفسه بنفسه، بالخروج، بالدخول، بالفضفضة عن المشاعر والتعبير عن المشاعر، أيضا أبحث عن نفسي، جانب دعم نفسي، كيف أدعم نفسي، كيف أغير من نمط حياتي، كيف أحسن من جودة نومي وأكلي وغذائي. لعلمك الغذاء والنوم عاملان أساسيان في الشفاء من كل الأمراض الجسمية والنفسية. إذا تحسين جودة النوم والنوم في الليل، وكذلك ترك السهر، استخدام أو أخذ الحاجة الكافية من الفيتامينات اللازمة للجسم، وخاصة النساء مثل ما قلت لك بتتعرض لكثير من النزيف والدورة والولاد يعني كل والرضاعة، هذه كلها بتستنزف من جسمها، في بحاجة إلى يعني تعديل أو
0: تعويض هذه الخسارة،
1: تعويض هذه الخسارة اللي بتحصل في جسم المرأة. كذلك النشاط والعمل والخروج وتغيير النمط، الجلوس مع الأبناء، الضحك، تغيير الجو، عمل أشياء مفيدة، أشياء ممتعة للشخص. يعني مثلا أنا أحب الكتابة أكتب، أنا أحب السفر أو الخروج أو أسافر أنا أو أخرج، أنا أحب مثلا أعمل أشغال يدوية، أحب أغير في البيت، أحب أسوي، أحب أعمل بقدر المستطاع،
0: بناء عادات صحية،
1: بناء عادات صحية، وأيضا تجاوب مع المجتمع. ما ينعزلش الإنسان ويغلق على نفسه، لأن الانعزال بداية الخطورة وبداية المرض.
0: ممتاز أستاذة فاطمة. لو الآن إذا كان هناك شخص يستمع إلينا الآن في الختام أو يشعر أنه يفقد الأمل، فما الرسالة اللي تريدين أن توجهيها له، أو إذا كان يعاني من معاناة نفسية وفي صمت ويخشى طلب المساعدة، فما هي النصيحة اللي نختم فيها الحلقة؟
1: أول شيء أنا إذا كنت أعاني مثل ما قلت نبدأ بنفسي، ما قدرت أطلب المساعدة من القريب أو الدعم النفسي الاجتماعي، خاصة نحن في وضع حرب، الأصل أنه يكون في دعم نفسي اجتماعي. وجدت نفسي أعاني، لابد ما أطلب المشورة الصحية من مختص في المجال النفسي، أقرأ، أبحث، أطلع، أعرف إيش المشكلة بالضبط، وفي حال أنه أيضا أطلب العلاج الدوائي، ما فيش أي مشكلة، لأنه كل المشاكل لها حل بإذن الله عز وجل. كما أؤكد وأركز على موضوع الآن، أغلب الاضطرابات النفسية منها القلق والوساوس والاكتئاب بسبب إدمان الجوال، وإن شاء الله تكون لنا حلقة مستقلة في هذا.
0: إن شاء الله. إذن شكرا لك أستاذة فاطمة الحرازي، مرشدة نفسية وعضو المجلس الاستشاري الأسري اليمني ومديرة إدارة المرأة والدعم النفسي في مؤسسة وطن. فعلا معلومات ثرية، وصححنا معتقدات، وأيضا اكتسبنا خبرات ومعلومات. شكرا لك.
1: شكرا.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
8: إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. أصدقائنا المستمعين، حان اللقاء وتجدد الوعد. بكل تحايا المحبة والوفاء نجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج واحة المستمع. أهلا ومرحبا.

صديق المستمع، توجد مرحلة في الحياة تدعى مرحلة النضج. عندما تصل لهذه المرحلة لن تجد نفسك مضطراً للخوض في أي نقاش أو جدال، ولو خضت فيه لن تحاول أن تثبت لمن يجادلك بأنه مخطئ. لو كذب عليك مثلاً أحدهم ستتركه يكذب عليك، وبدل أن تشعره بذلك وبأنك كشفته ستستمتع بشكله وهو يكذب مع أنك تعرف الحقيقة، وستدرك بأنك لن تستطيع إصلاح الكون، فالجاهل سيظل على حاله مهما كان، والمثقف مثقفاً، والغبي سيظل غبياً. سترمي كل مشاكلك وهمومك والأشياء التي تضايقك وراء ظهرك، وستكمل حياتك. نعم، ستفكر في أشياء تضايقك من وقت لآخر، ولكن لا تقلق، سترجع لمرحلة النضج وملكية القرار مرة أخرى. ستمشي في الشارع ملكاً مبتسماً ابتسامة ساخرة، وأنت ترى الناس تتلون وتتصارع وتخدع بعضها من أجل أشياء لا لزوم لها ولا قيمة لها. ستعرف جيداً أن فرح اليوم لا يدوم، وقد يكون لمقدمة حزن الغد والعكس، وسيزداد إيمانك بالقضاء والقدر، وستزداد يقيناً بأن الخيرة فيما اختاره الله لك. صديق المستمع، هل ترى تلك السماء؟ إنها تتسع لجميع تلك الكائنات في هذه الحياة، وتتسع لجميع الأمنيات وتلك الأحلام، وإن رفعت يديك وناجيت الله سبحانه وتعالى لن يرد خائبا، كن على يقين من ذلك. حدثه عما يجول في خاطرك، هو يعلم كيف يسعد قلبك الحزين. إياك أن تخبر أحدا سواه، فسبحان من سواك عبده لتعبده وتستعينه.

0: نحن معكم في واحة المستمع. في غفلة الدهر صار الغزو داخلها يشن حربا على الأحرار في وطني. ماذا جرى أيها التاريخ معذرة، ويا سماوات اشهدي فالشعب لم يهني، ويا جبال اسألي شمسان عزتنا، هل يقبل اليوم ما يجري على مدني؟
1: ما بال جرح الهوى في ليلهم سكنوا، وهم على النوم تناحوا وكم حزنوا.

معالم أثرية. جزيرة ميون أو جزيرة بريمبا هي جزيرة بركانية في مدخل مضيق باب المندب، تتبع الجمهورية اليمنية، تبلغ مساحتها 13 كيلومتر مربع، ترتفع إلى منسوب 65 متر، وإدارياً تعتبر إحدى العزل التابعة لمديرية الذباب باب المندب بمحافظة تعز. يبلغ تعداد سكانها 221 نسمة حسب التعداد السكاني في اليمن لعام 2004 للميلاد، وبالإنجليزية تسمى بريم، وفيها ميناء طبيعي في طرفها الجنوبي الغربي. الجزيرة قليلة الخضرة وتفتقد المياه العذبة، الأمر الذي أعاق استيطانها. أمامها شبه جزيرة جبل الشيخ سعيد. في نقطة ماضي تاريخ بريم الجيولوجي ثار بركان فيها أدى إلى سد باب المندب وتبخر البحر الأحمر إلى درجة جفاف قاعه. غزا البرتغاليون بريم عام 1513، إلا أنهم لم يبقوا فيها بسبب المناهضة العثمانية، واحتلت فرنسا بريم عام 1738، وفي سنة 1799 احتلتها شركة الهند الشرقية البريطانية لفترة قصيرة تمهيداً لغزو مصر، ثم عادت بريطانيا احتلالها سنة 1857، وتم ربطها بمستعمرة عدن وبنت لها فناراً عليها لتشهد عصرها الذهبي مع افتتاح قناة السويس عام 1869 كمحطة تموين للسفن بالفحم. قفل نجم الجزيرة مع حلول الجازولين محل الفحم في عام 1916 أثناء الحرب العالمية الأولى، وحاولت القوات العثمانية الاستيلاء على بريم إلا أنها فشلت في عام 1967. صوت سكان بريم لينضموا لجنوب اليمن الذي استقل في ذاك العام.

شخصية إبداعية. سعيد بن كامل الصباغ من 1899 إلى 1967، مؤلف وكاتب لبناني من والدة فلسطينية، اشتهر بكتبه المدرسية الجغرافية. تنقل بعمله التربوي بين لبنان وفلسطين. سعيد بن كامل الصباغ ولد في حيفا ونشأ في صيدا عام 1899، حيث تلقى علومه الأولى، ثم انتقل إلى بيروت حيث التحق بالمدرسة التجارية العليا فيها وتخصص بالتجارة. ترك التجارة وتوجه للتعليم والتربية، فعمل مدرسا في مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية في صيدا، كما عمل مدرسا في المدرسة الأميرية بصيدا، وتولى إدارة المدرسة الابتدائية الأميرية بحيفا ثم بصفد. عرف سعيد الصباغ باهتماماته التاريخية والجغرافية، ومعظم كتبه كانت دراسية، وقام لأجل ذلك برحلات جغرافية مشرقية ومغربية، ومن تصنيفاته تاريخ سوريا المصور، المدنيات القديمة، وتاريخ سوريا وفلسطين، الأطلس العربي العام، مؤسسة سعيد الصباغ، طبع في 1975، وكذلك عام 1981، الدنيا الجديدة، وطبع في 1934، تاريخ سوريا المدرسي، طبع في 1925، الجغرافيا الابتدائية لأحداث سوريا ولبنان وفلسطين والشرق العربي، الجغرافيا الطبيعية، الجغرافيا العامة الحديثة، 4 أجزاء، الدروس الجغرافية الأولى بالقصص والتصوير. شارك في وضع 14 كتابا، حيث شارك زملائه في طبعها. كان حسن الخلق، جميل الصفات، توفي في عام 1387 للهجرة، 1967 للميلاد، ودفن في مدينة صيدا.

صديقي المستمع، اعمل وأتقن عملك واجتهد وقوي إرادتك، فالإرادة القوية تقصر المسافات. نحن معكم في واحة المستمع. صديقنا المستمع سئل أحدهم ما هو الشيء الصعب وما هي القسوة وما هي قمة الاحتياج، فأجاب قائلا: الصعب في الدنيا أن تكسب شخصا واحدا وتخسر الكل لأجله، والقسوة أن يتركك هذا الشخص وتتذكر أنك تركت الكل لأجله. وفي قمة احتياجك لن تجده، لكن تجد حولك من تركتهم من أجله، فلا تضحي كثيراً.

السياحة في اليمن. صديق المستمع، صديقتي المستمعة، اليمن أحد أفضل البلدان السياحية على خريطة السياحة الدولية، بل تقول منظمة السياحة العالمية عن بلادنا اليمن بأنها تجذب السياح وتتفرد في الثقافة والحضارة، وأيضاً تتفرد في التضاريس المتنوعة لما لليمن من مقومات سياحية هائلة وكثيرة تفوق كثيراً من بلدان العالم جمالاً وسحراً. طبيعياً لا يوجد في أي مكان على وجه الأرض، فاليمن لها حضارة ضاربة في التاريخ والإنسانية، وما تزال شواهد بعضها قائماً حتى الآن، وبعضها اندثر، وفيها يرى المؤرخون أنها سبقت الحضارات العربية والإسلامية والإنسانية بشكل عام في جميع بقاع الأرض. ولذا حري بنا أن نفتخر بهذه المكانة العظيمة والعريقة لهذا الوطن المعطاء.

قبل الوداع رشة عطر. رشة عطر. تعالي أعانق فيك الليالي، فلا يبقى للحن غير الصدى، واه من الحزن ضيفا ثقيلا تحكم في العمر واستعبد. فهيا لنلقيه خلف الزمان، فقد آن للقلب أن يسعد. إذا كنت قد عشت عمري ضلالا، فبين يديك عرفت الهدى. هو الدهر يبني قصور الرمال ويهدم بالموت ما شيد. تعالي نشم رحيق السنين، فسوف نراه رمادا غدا. هو العام يسكب دمع الوداع، تعالي نمد إليه اليدا. ولا تسأل اللحن كيف انتهى، ولا تسأليه لماذا ابتدى. نحلق كالطير بين الأماني، فلا تسأل الطير عما شدى. فلا تسأل الطير.

واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: اطلع اطلع اطلع.

وستصمد. مأرب كسرت أنوفهم في البداية وستقضي بإذن الله على هذا المشروع في النهاية، ولن يصلوا إلى ما يريدون إليه حتى يأتي حسين بدر الدين المؤسس لهم من القبر.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعون، أخواتي المستمعات، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في الحلقة الثالثة من برنامج كيف نقوي الإيمان. تكلمنا في الحلقة الأولى والثانية عن بعض من مظاهر وعلامات ضعف الإيمان، وعددنا كثيرا من هذه المظاهر أو بعضا منها، لنستكمل وإياكم بإذن المولى جل وعلا في هذه الحلقة بعضا من هذه المظاهر. أيضا من المظاهر لضعف الإيمان الغفلة عن الذكر والدعاء، غفلة عن الله عز وجل في ذكره ودعائه، فيثقل الذكر على الذاكر، بل إذا رفع يديه بالدعاء سرعان ما يقبضهما ويمضي. والله جل وعلا كما ذكرنا في حلقة ماضية وصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فذكر الله بشيء قليل أو بعدم حضور قلب أو يرفع يديه وهو لا يدري ما يقول دليل على ضعف الإيمان. بل أجد من المؤلم حقا أننا عندما يموت الشخص منا في هذه الحياة، يموت الواحد منا، نذهب للصلاة عليه في المسجد، نذهب ونتبعه إلى المقبرة لنشيع الجنازة، هذا كله لا يجد له تأثيرا في قلوبنا. يعني عدم التأثر بالموت وتعلقنا الزائد بالدنيا، هذا مظهر واضح وعلامة واضحة على أن الإيمان في قلوبنا ضعيف. نجد أو تجد الواحد منا يذهب إلى المسجد ليصلي على الميت ولا يتأثر، تجد الواحد منا يتبع الجنازة إلى المقبرة والسجارة بيده، يتكلم عن أمور الدنيا مع صديقه لا يتأثر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كفى بالموت واعظا. من لم يتعظ بالموت فبما يتعظ؟ من لم يتعظ بمثل هذه المواقف، قل لي بربك بماذا يتعظ؟ عدم التأثر بالموت والتعلق الزائد بالدنيا علامة واضحة من علامات ضعف الإيمان. إن صاحب عدم التأثر بالموت وبموعظة الموت ورؤية الأموات والجنائز، هذا دليل على أن إيمانه ضعيف. التعلق بالدنيا والشغف بها وتهيج شهوات الجسد المحرمة والاسترواح إليها، وتعلق القلب بالدنيا، وأنا أقول تعلق القلب، ولاحظ هنا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل بماذا كان أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر عند الله جل وعلا حبا منا، قال ابن مسعود لتلاميذه، وتلاميذه كانوا من التابعين، قال: والله إنكم لأكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد، ولكنهم كانوا أفضل منكم. قالوا: يا ابن مسعود بما؟ أبقربهم ومصاحبتهم لرسول الله؟ قال لا، لأنهم كانت الدنيا في أيديهم والآخرة في قلوبهم، أو بمعنى آخر قال لأنهم كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا، بخلاف ما نحن عليه اليوم. تجد الواحد منا أزهد عن الآخرة وأرغب في الدنيا. هذا هو ما نتحدث عنه، من أنه علامة واضحة على ضعف الإيمان وعلى بعدنا عن الله عز وجل. من المظاهر أيضا التي تدل على أن الإيمان ضعيف عدم الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين. البعض للأسف من الناس يتصور أن حمل الدين ومسؤولية هذا الدين على العلماء أو الخطباء أو الدعاة أو الوعاظ أو أئمة المساجد. هذا الدين ليس ملكا لأحد. كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ينبغي عليه أن يتحمل مسؤولية هذا الدين. هذا الدين ينبغي علينا أن ندافع عنه جميعا، أن نستشعر المسؤولية تجاهه جميعا. فعدم استشعار المسؤولية في العمل لهذا الدين دليل على ضعف الإيمان. صحابة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا في الدين، ولاحظ معي أخي الكريم أختي الكريمة المستمعون جميعا، كانوا إذا دخلوا في الدين استشعروا المسؤولية مباشرة بعد أن يدخل في دين الله جل وعلا، يستشعر هذه المسؤولية ويحمل همها. فهذا الطفيل ابن عمرو أحد أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الله جل وعلا حتى رجع إلى قومه ليبين لهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، بمجرد أن دخل في هذا الدين أحس أن عليه مسؤولية كبيرة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام. فما الذي دفعه إلى الدعوة إلى الله بينما هو دخل في دين الله جل وعلا حديثا؟ الناس اليوم يجلسون فترات طويلة ما بين التزامهم بالدين حتى يصل إلى مرحلة يدعو فيها إلى الله، لا يتحرك مباشرة، يتعلم ويتربى ويتعلم العلوم الشرعية، وبعد كل هذا تجده لا يبلغ دين الله جل وعلا ولا يتحمل هم الدعوة إلى الله جل وعلا. ثمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رئيس ومقدم في أهل اليمامة، لما أسر وهو ذاهب إلى مكة جيء به إلى المدينة وربط في المسجد وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فأبى وربطه النبي في سارية من سواري المسجد، كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع أصحابه، ثم اليوم الأول والثاني والثالث وهو يعرض عليه الإسلام فأبى، ثم فك وثاقه في اليوم الثالث وذهب، لكن الله جل وعلا كان قد قذف النور في قلبه، فذهب إلى أطراف المدينة فاغتسل، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى المسجد وأعلن إسلامه، وكان يريد أن يعتمر يوم أن أسر، فذهب إلى العمرة في الإسلام وقال للكفار لا يصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ضعف الإيمان بآخر مظهر من مظاهر هذا الضعف. وأنا هنا في هذا المقام لا أعني أنني استطعت حصرها، إنما ذكرت بعضا من هذه المظاهر التي تدل على أن إيماننا فيه ضعف ويحتاج إلى تقوية بالله جل وعلا. من مظاهر هذا الضعف عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصل الأمر به إلى أن يصبح كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في آخر الحديث: مربدا كالكوز مجخيا، مقلوبا لا يعرف شيئا من الإيمان، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن هذا دليل ضعف الإيمان بالله جل وعلا. إذن إخوان المستمعين، أخوات المستمعات، هذه المظاهر التي عشنا وإياكم معها في 3 حلقات ماضية، كل منا يعرض هذه المظاهر على قلبه، فإن وجدت علم أن إيمانه ضعيف ويحتاج إلى أن يعيد النظر في إيمانه وإلى أن يبحث عن وسائل تقوي هذا الإيمان، وهو ما سنتكلم عنه إن شاء الله جل وعلا في حلقات قادمة. إلى ذلكم الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سنة.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: إذاعة مارب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الأعمال السلبية التي يقوم بها الفرد وتضر بالبيئة، والأعمال التي يقوم بها وتساعد على الحفاظ في البيئة.

مستمعين الأكارم، حلم العيش في بيئة نظيفة خالية من الكيماويات السامة أصبح من الأحلام التي تراود معظم الناس، والواقع أن لكل فرد يعيش على الكرة الأرضية دوره المهم الذي يلعبه وينعكس إيجابياً أو سلبياً على البيئة من حوله. وهذا دور الذي يلعبه لا يقتصر على تأثيره على الجيل الحالي، وإنما يمتد للأجيال المقبلة. وليتمكن المرء من التأثير الإيجابي على البيئة من حوله، يجب عليه بداية أن يدرك أهم التصرفات اليومية التي يقوم بها غالبية الناس وتسبب بتلوث البيئة من حولهم، ومن ثم القيام بعدد من الخطوات البسيطة لتجنب تلك التصرفات وإعادة البيئة لنظافتها الأصلية. صحيح أنه قد يكون تغيير العادات أصعب الخيارات الشخصية، فهي تشبه الوزن الذي نكسبه بسرعة ومن دون انتباه، بينما التخلص ليس بالأمر السهل. وفي هذه الحلقة سنتعرف أكثر عن التصرفات السلبية التي يقوم بها الفرد ومن شأنها إلحاق الضرر بالبيئة، وما هي التصرفات الأنسب التي يجب علينا اتخاذها.

0: نرحب بكم مستمعينا من جديد، ونرحب بضيفنا في الاستوديو الباشمهندس محمد العبادي، مدير مكتب البيئة في المحافظة. أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله.
0: في البداية باشمهندس، إذا تحدثنا عن المنتجات في المصانع، غالبا ما يتم تغليفها بمواد بلاستيكية أو كرتونية. هل يعد تغليف الأطعمة بهذه المواد مضر على الصحة أو يقلل من القيمة الغذائية للمنتج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام عليك رسول الله. في ما يخص في المنتجات المصانع، طبعا أصبح البلاستيك اليوم في على مستوى العالم جميعا لا تخلو أي صناعة إلا والبلاستيك يكون على رأسها أو داخل في هذه الصناعات. طبعا البلاستيك هو مضر بالصحة، خاصة عندما

0: يتعرض لدرجات الحرارة في الشماعات أو المواد البلاستيكية التي تغلف لتغليف الأطعمة، خصوصا في المياه، العصائر، المثلجات، كذلك في أوراق الأكياس الأخرى عندما نستخدمها في حفظ الأطعمة.
1: وفي المقابل أيضا الكرتون نفس الشيء.
0: طبعا الكراتين هي تعتبر من ضمن المخلفات، من ضمن المخاطر، لكن المخلفات البلاستيك هو أخطر، لأنه يحتوي عندما يتم يتعرض لدرجة حرارة عالية فإنها يتحلل ويخرج منها مواد سامة ما فيها مادة الديوكسينات التي تعتبر مسرطنة.
1: هل تقلل من القيمة الغذائية للمنتج نفسه بوجودها فيه، أو أنها تنقل مواد سامة مباشرة؟
0: لا، هي تعتبر تنقل نوع من التلوث، يعني انتقال وسطي ما بين المادة البلاستيكية ومادة الطعام أو الغذاء في هذا الجانب. فعلى سبيل المثال في الأكواب، في قوارير المياه، في بعض الأنواع من البلاستيك يعني تكون رديئة جدا، وبالتالي عن تعرض هذه القوارير لدرجة حرارة عالية أو تركها فترة من الوقت في الزمن، فيحدث عملية إذابة من المادة المنتج نفسها، من المادة العلبة هذه، وانتقال إلى الوسط إلى الماء، وبالتالي عن طريق الشرب ينتقل إلى
1: الإنسان. لا يوجد أمان في شرب الماء من القنانير.
0: هذا يعتمد على المادة المستخدمة في حفظ الأغذية. نعم،
1: يعني هناك في مواد بلاستيكية ممكن أنها تكون،
0: في أنواع كثيرة منها، ولكن أفضل أنواع هي البولي إثلين، طبعا هو المستخدم حاليا في مصانع المياه، البولي إثلين. في هناك أنواع رائدية لا ينصح باستخدامها.
1: وعند إعادة تدوير البلاستيك، يعني في ضرر في إعادة تدوير البلاستيك أم أنه تكون القيمة نفسها؟
0: إحنا نسعى ونتمنى إعادة تدوير البلاستيك، يعني تخفيف العبء على البيئة، لأن البيئة أصبحت اليوم وحياتنا أصبحت كلها بلاستيك.
1: أصبح منتشر في كل مكان.
0: نعم، البلاستيك أصبح داخل في كل المنتجات، وأصبح يعني عبء على البيئة بالذات. وتعرفي نتيجة الوجود هنا لابد يوصل الإنسان شيء من هذه الأضرار.
1: أصبح في كل منزل، في المنزل الواحد هناك العديد من قوارير بلاستيك أو مواد بلاستيكية كثيرة. طيب باشمهندس، مؤخرا أثبتت دراسة علمية أن هناك مخاطر في أكياس الشاي مثل أكياس شاي ليبتون أو أكياس شاي الكابوس وغيرها، هل هناك مشكلة في هذا النوع من الأكياس؟
0: طبعا بحسب الدراسات الحديثة التي عملها مجموعة من الخبراء الأمريكيين والأوروبيين في هذا الجانب، وجد أن هناك تفاعل ما بين أكياس الشاي وعند وضعها في كوب الماء أو صب عليها الماء الساخن، فإنه يحدث عملية إذابة لجزيئات من المادة المغلفة للورق الشاي في هذا الجانب، وبالتالي تنتقل هناك جزيئات كثيرة من البلاستيك إلى نفس الشاي،
1: خصوصا أنه يكون ساخن.
0: نعم،
1: في حال يكون هو الماء غير مغلي أو شيء، يعني بيكون شيء طبيعي.
0: لا، هو يفضل أن الشاي طبيعي كذا بدون أكياس. أنا بحسب الدراسات التي أثبتت حديثا أن الأكياس اللي هي الليبتون هذا أو الشاي المغلف اللي نضعه في أكواب الشاي أنه يحتوي على مادة من البلاستيك، ونوع آخر من هذا الأكياس تعتبر ورقية.
1: أيوه.
0: لكن الورقية نفسها فيها في عملية الخياط اللي هو عملية التغليف للكيس نفسه يحتوي على مادة من البلاستيك في هذا الجانب.
1: المادة البلاستيكية هذه أيوة
0: نعم
1: سامة.
0: أيوة، عند تعرضها للماء الساخن فبالتالي تنتقل جزيئات من هذه المادة سواء البلاستيكية أو الورقية، لكن البلاستيكية هي الأشد ضررا، لأن نعرف كما نعرف أن البلاستيك فيه نوع من أنواع اللي هي مادة الديوكسين تعتبر مسرطنة.
1: طيب باشمهندس، بعد ظهور فيروس كورونا تم استعمال الكمامات والقفازات بشكل كبير جدا، أصبحت من مصادر تلوث البيئة، ما هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الكمامات والقفازات بطريقة صحية وبطريقة ملائمة؟
0: في هذا الجانب طبعا كل هذه تعتبر من النفايات الرعاية الطبية أو ما يسمها النفايات الطبية، فالطريقة الصحية التخلص الآمن منها في أماكن معزولة عن باقي المخلفات الأخرى، المخلفات البلاستيكية، وبالتالي وضعها في أكياس خاصة وإغلاقها بإحكام ونقلها إلى أماكن مخصصة لها. طبعا هو أفضل طريقة للتخلص الآمن هي عملية الحرق، اللي هي حرق بطريقة المحارق الطبية وليس الحرق العادي، لأن يعني الحرق العادي خاصة القفازات هذه بلاستيكية، وبالتالي عند حرقها فبالتالي إنها تنتشر منها مادة الديوكسين. نحن يعني قلنا قبل قليل أن الديوكسين داخل في أغلب الصناعات البلاستيكية.
1: أصبحت مشكلة الكمامات والقفازات مشكلة عالمية
0: فعلا.
1: ونلاقيها يعني منتشرة في كل مكان، في الشوارع، في الماء.
0: نعم. هو المفروض نتخلص منها سواء في المستشفى أو في المركز الحجر الصحي أو سواء على مستوى المنزل، يجب التخلص الآمن منها، خاصة إذا كانت هناك حالات موجود بها في الفيروس أو حالات مصابة بمرض الفيروس في هذا الجانب. وبالتالي يتم التخلص من الكمامات والقفازات وكذلك الملابس التي يعمل بها الأطباء في هذا الجانب.
1: يعني حتى أنه إذا كان في شخص استخدمها في المنزل الكمامات والقفازات، يعني أنه يتخلص منها بطريقة
0: آمنة في أماكن محكمة للتخلص منها، لأن تعرف الفيروس ينتقل عن طريق اللعاب، خاصة الأخوة المصابين في هذا الجانب. فالفيروس فترة بقائها في الكمامة تقريبا 3 ساعات عن طريق اللعاب الإنسان.
1: طيب باشمهندس، بالنسبة للنفايات الطبية ما هي أضرارها؟
0: النفايات الطبية هي أصبحت آفة العالم في هذا الجانب، لأنها ترتبط بمخاطر كثيرة صحية ناتجة عن هذه النفايات الطبية. طبعا لا تقتصر على العاملين في هذا الجانب، في القطاع الصحي بكافة فئاته المختلفة من الأطباء والممرضين والعمال الذين أيضا يشتغلوا سواء في المستشفيات أو في عمليات النقل في هذا الجانب. فمن ضمن الأضرار الخطيرة اللي هي أو الأضرار الصحية للنفايات الطبية نقل العدوى، لأنها يتعامل مع نفاية مع مخلف سواء من الإبر أو غيره وغيره، نقل العدوى للمرضى وكذلك مقدمي الرعاية وعامة الناس، انتشار كائنات مجهرية مقاومة للأدوية انطلاقا خاصة في المؤسسات الصحية. 3 إصابات ناجمة عن النفايات الحادة مثل الإبر وغيرها، تسمم وتلوث من خلال إفراز منتجات صيدلانية، تسمم وتلوث عن طريق مياه الصرف الصحي، تسمم وتلوث بعناصر أو مركبات سامة مثل الزئبق أو الديوكسينات، وهي من المواد التي تسبب السرطان لدى البشر وتنبعث خاصة خلال عملية الترميد في الحرق. هذا في جانب الحرق. نعم جدا، فيه منها هناك أضرار بيئية، منها تشويه المنظر العام للبيئة الطبيعية، هذه النفايات أضرارها، انتشار الروائح الكريهة منها خاصة عند وجودها في أقوام، التأثيرها على النظام البيئي والنظام الحيوي في المنطقة التي تجمع فيها النفايات، وكذلك تكون بيئة خصبة لاستجلاب القوارض والحشرات، كذلك وجودها في الشمس تنتشر منها انبعاثات الغازات، وتشمل هذه الغازات من مكبات النفاية خصوصا غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، هذه طبعا تعتبر من الغازات، وبالتالي هذه تعمل فيها لها تأثيرات أخرى في الجانب التغيرات المناخية من انتشار الغازات الدفيئة.
1: طيب باشمهندس، ما هو الأسلوب أو الطريقة الأمثل للتخلص من النفايات الطبية؟
0: النفايات الطبية هي، عندما نتحدث عن النفايات الطبية في الموضوع كبير جدا، وللأسف الشديد يعني لاحظ في على مستوى المحافظة وفي مختلف المحافظات الجمهورية هناك إغفال كبير جدا من الجانب الصحي والبيئي، يعني نكون صريحين مع بعض. غالبا لا يوجد هناك اهتمام بالنفايات الطبية حيث أنها تشكل خطر كبير على صحة الآخرين، سواء من أطباء، سواء من ممثلي الرعاية الصحية أو المرضى أنفسهم وعامة الناس. فهذه مفروض أنها تجمع أول حاجة كلها عدة مراحل. أول حاجة عملية الفرز داخل المنشأة الصحية، يعني عزل المخلفات الطبية عن باقي المخلفات الأخرى، سواء المخلفات المنزلية يعني بقايا طعام أكياس وغيرها، لكن النفايات الطبية تعزل في أماكن مخصصة لها، خاصة اللي هي النوع منها اللي هي الحادة، هذه التي تأثر تأثيرا كبيرا على الإنسان. نعم، في من ضمنها هذه على سبيل الحظر لأنها تصنف، عندنا أنواع من تتطلب إجراءات خاصة لتجنب انتشار الأمراض. فإحنا هنا أنواع منها الأدوات الحادة اللي هي زي الإبر، كذلك الشرنقة وغيرها وكسر المواد الزجاج، هذه تعتبر مؤثرة مثل الإبر، المشارط، الشفرات، مناشر، مسامير، زجاج غيره. كذلك من ضمن المخلفات الطبية اللي هي أعضاء البشرية، تعتبر مخلفات طبية اللي هي مبتورة وجثث وأكياس ودم وإلى آخره، وعبوات دم محفوظة، عبوات دم فاسدة ومنتهيه. كذلك عندنا النفايات التي تتطلب اتباع اجراءات خاصه، وهذه هي اهم حاجه لتجميعها والتخلص منها فيما يتعلق بالوقايه من العدوى، وتسمى ايضا النفايات الانتنائيه. هذه هي اهم، هي تعتبر مصدر رئيسي للتلوث والانشار المرض، لان يشك في احتوائها على العوامل المرضة مثل البكتيريا، الجراثيم، الفيروسات. هناك عندنا انواع كثيره من الفيروسات بما فيها فيروس كورونا، كذلك فيروس الإيدز، فيروس الكبد الوبائي، أنواع كثيرة من الفيروسات، وكذلك طفيليات وفطريات. فهذه هي أشد أنواع النفايات اللي هيش ذات تأثير مباشر على صحة الإنسان سواء في المرفق الصحي أو خارج المرفق الصحي. وكذلك من الأمثلة هذه النفايات الملابس الملوثة، أنواع أدوات التنظيف والنفايات الملوثة الأخرى من أماكن المعالجة، مواد على تماس مباشر مع أشخاص من حيوانات مريضة أو بأمراض قابلة للعدوى، مستعمرات الجراثيم التي تستخدمها، مستعمرة زراعية، عملية زراعة. نعم، في هذه كل هذه تعتبر من هذه من النفايات الطبية. كذلك في عندنا نوع الرابع اللي هو النفايات التي لا تطلب إجراءات خاصة لتجميعها والتخلص منها فيما يتعلق بالوقاية من العدوى، وهذه الفئة اللي هو ملابس المريض المعطاة إليهم المستشفى، الجبائر وغيارات الأسرة وغيرها. فيه نوع خامس اللي هي من النفايات الكيماويات والعقاقير المتولدة كنفايات، يعني بقايا الأدوية والعقاقير من كافة الاستخدام التي يستخدمها المريض. وهذه هي الفئة تضمن كافة الكيماويات الصلبة والسائلة والغازية التي أنتهى مفعولها أو لم تستخدم بطريقة صحيحة أو حدث لها عملية كسر أو إلى ذلك، سالة تلوث في هذا الجانب. في عندنا النوع الأخير اللي هي نفايات مشعة، وهذه تعتبر نفايات صلبة ومنها سائلة وغازية، وتتلوث خصوصا في عمليات الإشعاع داخل المستشفيات في هذا الجانب. بالتالي هذه تكون أغلب النفايات الموجودة، هي 6 أنواع، فيتم فصلها فيما جنب، فصلها داخل المستشفى، التعامل معها بطريقة خاصة داخل المنشأة إلى أماكن ترحيلها النهائي عبر طريق المحارق الطبية في هذا الجانب. طبعا للأسف الشديد في محافظة مأرب لا توجد لدينا محارق طبية، وإن وجدت فهي غير مفعلة. وهنا ندعو الجهات الصحية مثلا بالأخوة في مكتب الصحة والسكان إلى التعاون معنا في العمل على إيجاد محارق طبية في كافة المنشآت الصحية في المحافظة، بما في ذلك مستشفى كراء، هيئة مستشفى مأرب. احنا لدينا حاليا عدد من الدراسات لإنشاء محارق طبية في محافظة مأرب، سواء تكون محارق طبية على مركزية، مثلا على سبيل المثال في محافظة مأرب في العاصمة نختار محارق طبية لجميع المنشآت الصحية في المحافظة، وتم ترحيل المخلفات الطبية إليها والتخلص منها. كذلك في مديرية الوادي، مديرية حريب، إن شاء الله في مشروع معنا في هذا الجانب، وحاليا نبحث عن المنظمات الداعمة في هذا الجانب لتنفيذه
1: إن شاء الله قريبا.
0: إن شاء الله.
1: طيب باش مهندس، من ناحية النفايات الطبية، يعني عند عمال النظافة عندما يتم التخلص من النفايات الطبية، هل يجب أن يكون يرتدي زي معين مثلا أو؟
0: أكيد، أنا زي ما شرحت لك قبل قليل أن النفايات الطبية هذه لها معاملة خاصة، فمع عملها منذ إنشاء من بداية تولدها إلى أماكن التخلص منها، لازم يكون هناك إجراءات خاصة، عمال خاصين بها في هذا الجانب، وعدم اختلاطها بالمخلفات الأخرى نهائيا لما تحملها من ملوثات وأضرار أولا على صحة الإنسان بشكل رئيسي.
1: أكثر من مرة نعرف أنه في عمال نظافة تعرضوا لإصابات من هذه الفيات.
0: أكيد.
1: عند حملها يتم تعرض لإصابة.
0: أكيد. إحنا معنا حاليا مشروع اللي هو الوقاية من فيروس كورونا، ويركز هذا المشروع على إيش؟ حماية العاملين والصحيين من النفايات الرعاية الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، سواء في المستشفيات والمنشآت الصحية، سواء على مستوى المحاجر الطبية، سواء على داخل الأسرة أو داخل المنزل في هذا الجانب، وإن شاء الله يتم تنفيذها قريبا في هذا الجانب.
1: باش مهندس، بالنسبة للنفايات، في هناك نفايات يتم الاستفادة منها وإعادة تدويرها، بالنسبة للنفايات الطبية هل يمكن الاستفادة منها أم أنها دائما تكون مصدر خطر؟
0: طبعا النفايات الطبية يعني قليل، يعني في بعضها هذا يعتمد على عملية الفرز. لأن أول مرحلة هي عملية الجمع الانفايات داخل المنشآت الصحية داخل الأماكن العلاجية، بالتالي تنفرزها إلى أنواع خاصة مثل الملوثات السائلة الصلبة إلى غيره. فما أعتقد أن في هناك إذا وجد تدوير فممكن قليل جدا جدا. إحنا لو تمنى عندنا في الوقت الحالي إن إحنا نعمل عملية التخلص الآمن من المخلفات الطبية، فنلاحظ في جميع المرافق الصحية هنا في المحافظة يعني بصراحة أنا أعتبرها جريمة إنسانية وبيئية في حق المخلفات الطبية، لعدم أي وجود أي مراعاة للإجراءات الصحية أو الطبية أو البيئية في هذا الجانب. فللأسف الشديد جميع مخلفاتنا الطبية سواء في مستشفى الهيئة أو مستشفى جميع المستشفيات محافظة مارب يتم التعامل معها كمن مخلفات منزلية وترحل إلى المقالب وتجرى عليها عمليات يعني بصراحة نعتبرها غير أخلاقية. طبعا في ظروف يعني أجبرتنا على عدم وجود مقلب طبي مقلب صحي في محافظة مارب، وبالتالي ترحل جميع المخلفات سواء الطبية الصناعية المخلفات القمامة وتجمع كلها إلى داخل المقلب. ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد فقط، لكن الكارثة الكبرى أن يتم عملية حرق للمخلفات داخل المقالب، وهذه تنبعث منها مشاكل كثيرة عند خصوصا عند احتوائها على مخلفات طبية. فإحنا أكثر من مرة جلسنا مع الأخوة في الصحة سواء في المستشفيات لكن ومع الأخوة في مكتب التحسين على أساس أنه يكون هناك عزل أولي للمخلفات المرحلة. المخلفات الطبية تكون على في جانب معين من المقلب ويتم لها عملية الرد مباشرة، لأنها مؤثرة جدا جدا على صحة حتى أكثر شيء على صحة العامل وعمال النظافة بالذات، هم أكثر عرضة للتعرض بالإصابات بالمخاطر الناتجة عن المخلفات الطبية.
1: هل الحرق هو الطريقة المناسبة للتخلص منها أم الدفن؟
0: الحرق بالترميد وليس الحرق في الهواء. لأن عندما يتم حرق المخلفات في الهواء فهذه تعتبر كارثة بمعنى الكلمة،
1: خصوصا إذا كانت قريبة من السكان.
0: إذا كانت قريبة من السكان أو بعيدة، لأنها تنتشر منها غازات سامة غازات خطيرة جدا على صحة الإنسان، في بعضها غازات خانقة مباشرة في نفس اللحظة، خاصة اللي هي مخلفات طبية. في الطريقة الصحيحة إن هي زي ما قلنا الجمع والفرز لهذه المخلفات وبالتالي التخلص منها عن طريق محارق طبية. عندنا عدة أنواع من المحارق الطبية، في المحارق الطبية التي تعتمد على عملية الفرن الحراري يتم التخلص منه وتحويل المادة النفاية الطبية أو النفايات الطبية إلى رماد
1: مباشرة.
0: حتى هذا الرماد بعد ما يتم تحويل النفايات الطبية إلى رماد قد هو رماد يفرض أنه يجمع جمع بطريقة خاصة وينقل إلى داخل المقلب ويعامل معاملة خاصة جدا حتى هو داخل المقلب وقدها رماد. ما بالك يعني الوضع اللي هو قائم حاليا يعني شيء مؤسف له.
1: يعني إن شاء الله بتغير
0: لا إن شاء الله. إن شاء الله معنا في الأخوة التحسين في مكتب التحسين لديهم رؤى جيدة في حول مقلب الصحي طمر صحي في المحافظة، أيضا لدينا إحنا استراتيجية في هذا الجانب على إنشاء مقالب طمر صحي في المحافظة. لكن مشكلتنا هي مشكلة الأرض
1: في جميع المديريات.
0: مشكلة الأرض هي مشكلة كبيرة جدا، يعني مش أراضي خاصة للدولة يتم فيها إنشاء مقالب صحية. كذلك المقالب الصحية لها مزايا ومواصفات خاصة أنها يعني تكون بعيدة عن التجمعات السكانية، وفي نفس الوقت يمكن سهولة الوصول إليها حال عملية ترحيل المخلفات.
1: طيب باشمهندس، إذا عدنا للعادات اليومية، من العادات اليومية البيئية يعني السيئة التي أدت إلى تدهور البيئة عدم حفظ مصادر المياه، استهلاك مصادر الطاقة بشكل غير صحيح، أيضا استخدام المنظفات المنزلية بشكل كبير، كيف نتخلص من هذه العادات؟
0: هو كل ما يقول في هذه اللي أصبحت سلوك، إذا عدلنا من سلوك أنا بنتخلص من هذه العادات السلوكيات.
1: سلوكيات يومية.
0: السلوكات اليومية هنا بداية من المنزل أو رب الأسرة، لأن لما يكون الشخص في الأسرة محافظ على أول حاجة بدأ بنظافة الشخص نفسه. تعتبر هذه من جانب الصحي والإنسان نفسه محافظ على نظافته على منزله على الحي الذي يسكن فيه على الشارع الذي يسكن فيه على المدينة التي يسكن فيها. يجب أن يكون عامل خير وعامل توعوي للناس وتوعيتهم، لأن هذه المخلفات أصبحت شكل خطرا كبيرا، وكلما زادت عملية انتشار المخلفات للبيئة كلما زادت نسبة الأمراض كلما زادت نسبة التلوث.
1: لاحظنا مؤخرا وجود تم إيجاد مقارب للنفايات منتشرة يعني في محافظة مأرب، لكن النفايات لا تسكب داخل برميل القمامة بأنه بجانبها. أيوة. هذه من العادات اليومية اللي ملاحظها
0: سيئة. فهذه هي نقطة مهمة، شكرا لك أستاذ عمل حول هذا الجانب، لأن فيها فعلا جدا، وفيها أخوة في مكتب التحسين ما شاء الله عليهم يعني مجتهدين كل الاجتهاد. في بعض المنظمات الآن قدمت برامل نفايات وتم توزيعها على مختلف الأحياء في عاصمة المحافظة، وكل ذلك لأجل إيش؟ خلق بيئة نظيفة. إذا كان في نفس الحي أو إذا كان الأهالي غير متعاونين فهذا شيء مؤسف له جدا. يعني إحنا الدولة أو الجهات الأخرى لست ملزمة أنك يعني أقل حاجة
1: هي وفرت أيوة برميل،
0: وفرت لك برميل، فعلى الأقل أنك تتحافظ على هذه تتقدم مخلفات إلى داخل البرميل. يعني هذا شيء طبيعي جدا، لكن مع الأسف الشديد نرى أشياء يعني سلوكيات خاطئة جدا. يعني مثل على سبيل علبة الصحة، الواحد يشربه في السيارة رمى بها إلى الشارع، يعني كذا يشوف شارع نظيف ويرمي بها، يأكل مأكولات ويرمي بها إلى داخل الشارع. طيب يا أخي، بدل ما أنت في السيارة في هذا الأسلوب، أنت إنسان حضاري، أنت إنسان فرض أنك تسعى إلى توعية الناس، وأسلوبك هذا يعتبر أسلوب خاطئ. فرض عندك سلة داخل السيارة أو كيس فارغ، وتضع مخلفاتك داخل السيارة، عندما تصل إلى أقرب نقطة تجميع المخلفات طبعا مخلفاتك هذه داخل برميل القمامة.
1: كانت المشكلة سابقا أنه لا توجد برميل قمامة منتشرة، حاليا توجد،
0: حاليا موجودة موجودة وفيه لازال هناك إن شاء الله. يعني من خلال ما سمعنا من الأخوة مكتب التحسين أنها سوف توفر الكثير من البرامج جدا جدا.
1: طيب باشمهندس، هل هناك ممارسات شخصية يقوم بها الفرد للحفاظ على البيئة أو تساعد في التخفيف من المشاكل البيئية؟
0: من ضمن هذه زي ما شرحت لك قبل حاليا اللي التصرفات الشخصية. على سبيل المثال أنا في السيارة عندي مخلفات، أحتفظ بهذه المخلفات حقي، سواء من علب فارغة، من منادي الفاين، من أكياس بلاستيكية، من أوراق مختلف أنواعها، أضعها. هذا يعتبر أسلوب راقي جدا، وأضعها داخل علبة داخل السيارة، وعندما أتخلص من مخلفاتي في السيارة في هذا الجانب. كذلك على مستوى الأسرة يكون هناك في البيت يعني برميل خاص أو صندوق خاص أو أكياس خاصة، يتم تجميع المخلفات كلها إلى داخل الصندوق هذا، بدلا من رميها مع الشبابيك ومع البيبان. وللأسف الشديد والله لاحظ بعض المباني أو العماير أن المخلفات أعزكم الله على باب العمارة، فهذا يعني أسلوب غير حضاري
1: فعلا. طيب باشمهندس، دائما ما نبدأ الأشياء بالتدريج يعني
0: عشان يبدأوا يعني إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع.
1: فعلا، كيف يمكننا تنفيذ خطوات على أرض الواقع تجعل من الفرد محافظ على البيئة يبتعد قدر الإمكان عن العيش في بيئة غير نظيفة؟
0: أولا إسلام ديننا الحنيف دعانا إلى الحفاظ على النظافة، ونظافة من الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على هذا الجانب، في هذا الجانب النظافة الشخصية هي هي هي هي صحتك، نظافتك هي صحتك. كل ما حافظت على نظافتك، على نظافة بيتك، على نظافة الحي الذي تسكن فيه، على نظافة المدينة، فأنت بذلك ساهمت في خلق أولا وعي صحي وبيئي. الشيء الثاني أنك حافظت وقللت بالنسبة للأمراض، فإحنا بحاجة إلى مزيد من التوعية، وأكبر مجال في هذا الجانب هي التوعية الصوتية عن طريق إذاعة مأرب، عن طريق وكذلك البصرية، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. والحمد لله أصبح الناس كلهم يعني ما شاء الله عندهم يعني كل الوسائل متاحة، لكن نتمنى أن يجد هناك يعني الضمير الحي، الضمير الحي لكي نساعد في خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث.
1: في الأخير نشكرك جزيل الشكر باشمهندس محمد العبادي، كنت ضيفنا لهذا اليوم في هذه الحلقة، استفدنا منك كثير.
0: حياكم الله، حياكم الله جميعا.
1: ونكون بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم ودام الوطن بألف خير.
2: كنتم مع بيئتنا، من إخراج مجاهد بن سليم.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال، في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
7: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.
8: هذا رائد، شاب مجتهد يعمل كمسؤول عن تسليم المرتبات في الشركة.
9: هذه كشوفات مرتبات الموظفين، بالتوفيق والنجاح.
8: بالتوفيق والنجاح عبارة تنقال بمناسبات ومواقف عديدة، محفزة، محبطة، إيجابية وسلبية.
10: بالتوفيق والنجاح.
8: تعرف إيش معنى التوفيق وإيش مضمون النجاح؟ أهلا أهلا، وصلت. أكيد نسيت تحول الأخت المدى. استنى، هل سددت الفواتير اللي عليك عشان تجلس بهدوء؟ هذا روتين حياتك اليومي. إيش رأيك تشوف الرسالة عشان تفهم؟ التوفيق هو إنك تبذل جهد عشان تلاقي راحتك، ومضمون النجاح هو إنك تنجز كل مهامك العملية والأسرية بوقت وجهد أقل. كاك بنكي، تطبيق خدمات مصرفية متكامل يتيح لك القيام بمهامك، التحويلات المالية، السداد والعديد من الخدمات. يمكنك الوصول للخدمة وتفعيلها أونلاين من أي مكان في العالم وتحميل التطبيق مجاني. مع تطبيق كاك بنكي الاهتمام أصبح أفضل والحياة أجمل. كاك بنك، شاركنا الريادة.
11: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوعي الاقتصادي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يهم كل رائد أعمال يسعى للاستدامة وكسب قاعدة قوية من العملاء، وكل شخص يفكر في دخول لعالم التجارة والاستثمار بثقة العملاء. هذا الموضوع هو المصداقية في المشاريع وكيفية كسب المصداقية في جميع أنواع المشاريع. كل هذا مع ضيفي الأستاذ عبد الرؤوف الأهدل، استشاري في ريادة الأعمال. مرحبا بكم أستاذ.
12: أهلا وسهلا، حياكم الله.
11: حياكم الله، يسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء. ولكن مستمعينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. يتجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الموسومة بعنوان المصداقية وماذا نعني بالمصداقية في المشاريع. مرحبا بكم أستاذي.
12: حياكم الله.
11: هذه
12: المرحلة مرحلة تعتبر تحتاج إلى ثقافات في ريادة الأعمال وتوعية رواد الأعمال، ما هي واجباتهم وماذا يجب عليهم وكيف يبنوا مشاريعهم بطريقة صحيحة وسلسة تمكنهم من الاستقلالية والتوسع المستقبلي، وكذلك صنع علامات تجارية خاصة بهم تنمو بشكل مستدام
11: إن شاء الله. حياكم الله أستاذي. أستاذي في حلقتنا لهذا اليوم هناك موضوع شائك و

0: يشغل بال الكثيرين الناشئين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، وهو المصداقية في المشاريع. فما هو تعريف لمصداقية المشاريع وكسب ثقة صاحب المشروع وخدمته؟
1: المصداقية، كلمة مصداقية واضحة أن هي من الصدق. يعني هي قدرة، يكون لدى رائد الأعمال له قدرة على بناء سمعة قائمة على الأمانة، الشفافية، الالتزام بالوعود، اتخاذ القرارات في إطار مشروعه تكون قرارات واضحة وصادقة وناضية بنفس الوقت، تظهر النزاهة في التعامل مع الشركاء، مع العملاء، مع الموظفين، مع المستثمرين. يحقق رياد الأعمال توازن بين الوعود التي يقدمها والنتائج التي يحققها. لو لاحظنا أن المصداقية تعتبر عنصر أساسي وحاسم في
0: مشاريع،
1: في أي مشروع، في أي تعامل، سواء داخلي خارجي، سواء بين صاحب المشروع وموظفيه، صاحب المشروع والشركاء، صاحب المشروع والريادي والموردين، صاحب المشروع والعملاء في السوق.
0: تعد العمود الفقري في
1: تعد
0: السير.
1: المصداقية هي أساس نجاح المشاريع الريادية.
0: من خلال الأهمية لهذه المصداقية وتعريفها، كيف يمكن أن نحقق هذه المصداقية في المشاريع؟ ما هي الخطوات التي أبدأ بها أنا كصاحب مشروع ناشئ أو رائد أعمال لكسب هذه المصداقية في مشروعي ويتسم مشروعي بالمصداقية؟
1: هناك عناصر عديدة يجب أن يتحلى بها رائد الأعمال. من هذه العناصر أولا الشفافية في التواصل. عنده شفافية وقدرة عالية في التواصل بوضوح بدون أي لبس
0: مع العملاء،
1: مع العملاء، مع الشركاء، مع المستثمرين.
0: أول
1: وقبل كل حاجة، لو تطرقنا إلى مصداقية كرائد أعمال، أنا كرائد أعمال قد ربما أمتلك الفكرة ولا أمتلك رأس المال.
0: صحيح.
1: عندي فكرة وليس عندي رأس مال. إذا قدمت دراسة واقعية مقاسة، دراسة جدوى لمشروع بأرقام معقولة منطقية، أقدم بها لعند أحد المستثمرين أو أحد البنوك أو أحد هي تخضع طبعا للتحكيم. الدراسة هذه، الدراسة عندما تخضع للتحكيم تبين وتقيم مدى مصداقية رائد الأعمال في أخذ الدراسة هذه المعروضة عليهم، وتحديد الفكرة وما هو المشروع القائم وكم تكاليفه وإلى آخره. أولا كمصداقية مع المستثمر، أولا قبل بناء المشروع، إذا قام المشروع يحتاج أن مصداقية مع موظفيه، تكون صادق مع موظفيك. الموظف هو العمود الفقري للمشروع اللي تمتلكه أنت، رأس مال كبير، يجب أن تتحلى بالشفافية والوضوح، تتحلى بروح التعامل المخلق الذي نحن بشر،
0: الابتعاد عن موضوع الوعود الكاذبة،
1: الابتعاد عن مواضيع الوعود الكاذبة، الابتعاد عن
0: التمييز،
1: المبالغة، الابتعاد عن التشهير. بعض الأحيان موظف عندك ما خارجوش العمل ولا كذا يخرج من عندك، وان انت تروح تطعن في سمعته، تشهر به، هذا هذا هذا ما ليست من صفات رياد الاعمال. كذلك الالتزام بالوعود، رائد الاعمال يجب ان يكون قادرا على الوفاء بالوعود التي يقطعها للعملاء وللمستثمرين. قد يكون هناك مثلا انا كمستثمر قدمت لمستثمر عندي في دراسه في دراسه الجدوى، وعندي خطه مشروع، الخطه

0: استمرارية وإذا سمح الله للفشل يعني. كذلك الاستقامة في اتخاذ القرارات، هذا العنصر الثالث من عناصر اللي يتحلى بها ريادي الأعمال
1: يحقق المصداقية في مشروعه.
0: نعم، اللي يحقق المصداقية في مشروعه يجب أن يتخذ قرارات سليمة تخدم مصلحة المشروع بدلا من مصلحة الشخصية، مثل يكون عادل ونزيه، لا يوظفش أي قرار لصالحه الشخصي سواء كان مدير مشروع أو كذا، لازم أن يوظفه لصالح المشروع. الآن يتعامل مع نفسه كموظف وليس مالك أو شريك، وهنا تتجلى المصداقية. كذلك يجب أن يتخذ قرارات إخلاقية تتماشى مع القيم.
1: إذا أتينا التحدث عن هذه أهم المعايير الأخلاقية والمهنية التي يجب أن تتوفر في رائد الأعمال كي يحصل مشروعه على الاستدامة، على التوسع، على ثقة العملاء، وعلى استمرار الموظفين، أيضا على توسع الموردين، فما هي أبرز تلك المعايير الأخلاقية والمهنية التي يجب أن تتوفر في رائد الأعمال؟
0: بمعنى ذكرت المعايير الأخلاقية والمهنية لرائد الأعمال، هذه تعتبر عن مبادئ قيم توجه الأفراد في سلوكهم وتصرفاتهم في بيئة العمل والمجتمعات. هذه المعايير تساهم في خلق بيئة عمل عادلة، شفافة، مسؤولة. تتحدث عن أهمية التصرفات النزيهة لريادي الأعمال، وتضمن تطبيق القوانين والتشريعات بشكلها الصحيح. هناك شقين، معايير إخلاقية ومعايير مهنية. المعايير الإخلاقية تتعلق إيش؟ تتعلق بالسلوكيات والمبادئ التي تحدد ما هو صواب وما هو خطأ، مثل الصدق، النزاهة. يعني يجب أن يكون رائد الأعمال صادق في وعوده، نزيه مع الشركاء، مع الموظفين، يضمن هناك الفرص المتساوية لجميع الموظفين والعملاء، يتيح لهم مجال للتنافس، يتيح لهم المجال للعمل بحب وشغف في هذا المشروع،
1: والمشاركة في القرارات
0: عندما تعطي للعامل أو الموظف قيمة يحس بقيمته داخل المشروع، يحس أن له أثر وأن له قيمة، بيبدأ العامل نفسه يطور أفكاره، يطرح عليك الأفكار، يطرح عليك المقترحات، تستفيد منه بأشياء كثيرة. كذلك تطرقنا إلى العدل والمساواة. المساواة، عندك موظفين مدراء إدارات، رؤساء أقسام، موزعين، عمال، كلهم بحسب درجته. يجب التعامل بين موظفيك بدرجة متساوية دون تحيز فيما يخدم المشروع، فيما يخدم المصلحة الرئيسية، الهدف الذي أنشأت من أجلها هذا المشروع، لكي تضمن أولا استقرار هذا المشروع، استمرار العمل، استمرار الشغف وحب العمل لدى الموظفين، والعمل بحماس واندفاع بدون كلل، بدون ملل، بدون
1: تذمر،
0: بدون أخذ نقاط يتحسس منها البعض، ملاحظات. وكذلك هذا يعتبر من احترام الحقوق. عندما تحترم حقوق موظفيك يجب أن تراعي هذه الجوانب، وأنت بهذا الشكل وبهذا التصرف مع موظف، مع عامل، العامل يبدأ يعني لو توجهه في إيش ما وجهته وبيلقى منك احترام وتقدير، لا يمكن يقول لك لا،
1: يمكن أن تكسب
0: المصداقية، تكسب الثقة، خدمتك وتعاملك مع الجمهور تكون راقية جدا، الموظف معك موجود في محل أو تجاري أو في شركة أو في مؤسسة أو موزع أو مسوق، هذا هو يمثل من؟ يمثل الشركة، يمثل مؤسستك، يمثل منشأتك، أنت سفير مشروعك في السوق، هذا هو الموظف. أنت

0: تعامل تعامل سليم وجيد مع العملاء
1: فهو كسب الثقة
0: للمشروع واستمراريته، وإن كان التعامل غير ذلك فالمشروع يبدأ بإيش
1: يبدأ بك وينتهي بالعمال الموظفين
0: نعم.
1: إذا أتينا للتحدث أستاذ الكريم من كيف نثبت المصداقية من خلال الإنجازات في المؤسسة، كيف ما هي أبرز الإنجازات التي من خلالها أثبت المصداقية؟
0: الإنجازات الذي
1: مثلا على سبيل المثال مع العملاء أو مع الموردين، كيف أستطيع أن أكون رائد أعمال أو صاحب مشروع ذو مصداقية مع موردي مثلا مع العميل؟ ما هي أبرز الإنجازات التي يجب كسبها خلال مرحلة المشروع؟
0: أنا لك أكون صاحب مشروع رائد وناجح وصادق في نظر الجميع، لابد أن أكسب ثقة ورضاء الجميع. مثلا الشفافية هذا عنصر مهم مع موظفيك، مع المستثمرين، مع الشركاء، مع العملاء، أتعامل معه بشفافية ووضوح. يعني كذلك فيما يتعلق بالتقارير المالية والإدارية والسلوكيات والأنشطة، وضع المحفزات البسيطة التي تجعل من المشروع ينمو بشكل سريع ومستمر، قد ربما تكون لمسات بسيطة تكرم بها موظفيك أو تكرم بها عملائك أو تعطيهم امتيازات معينة، لكن لها أثر كبير ومردود كبير في اكتسابهم الولاء لهذا المشروع.
1: إذا أتينا للتحدث أستاذ الكريم على ما هي الجسور التي من خلالها أبني هذه المصداقية في المشاريع؟
0: ذكرنا معايير مهنية ومعايير
1: أخلاقية، هذه تعد من ضمن
0: أيوة عددنا بعض المعايير الأخلاقية. الآن ننتقل إلى المعايير المهنية. هذه المعايير إيش معنى مهني؟
1: خاص بالأعمال أو
0: معناه تتعلق بأداء، بإنجاز، بإبداع، بابتكار. تشمل المعايير المهنية عدة محاور. لو ذكرنا مثلا الاحترافية، مثلا معك
1: الجودة،
0: موظفين محترفين سواء في التسويق، في الجودة، في الإنتاج، كلا في مجال عمله. احترافي يعني حتى بتعامله مع العملاء يتصرف بطريقة محترمة وملائمة في جميع الأوقات،
1: والخدمة أيضا اللي يقدمها يجب أن تكون
0: يجب أن تلبي الاحتياج لدى العملاء. كذلك يتم من خلالها تقييم جودة هذا المشروع من خلال أي موظفيه. ربما قد يكون هناك مشروع بسيط جدا وفيه موظفين 2 أو 3 موظفين بس عندهم تعامل وأخلاق واحتراف عالي، هذا يكون له مردود وانعكاس كبير لدى العملاء ويحقق أرباح للمشروع ويحقق نمو كبير لهذا المشروع. بسبب إيش؟ أخي أنا مثلا عندما أروح مكان من تاجر أشتري عند تاجر أجرب أكثر من تاجر، شخص يعطيك كلمة طيبة، يبتسم لك، يحترمك، يقدرك، حتى ولو لقيت فارق سعر أو لقيت أنت بتروح نفسية النفس البشرية تميل إلى من يقدرها ويحترمها أكثر.
1: صحيح. وأنت لا تشتري السلعة بل تشتري من صاحب السلعة.
0: بل تشتري من صاحب السلعة. المثل الصيني يقول إذا لم تعرف الابتسامة فلا تفتح
1: متجرا. صحيح.
0: وفي أمثال كثيرة في هذا الجانب. كذلك يجب أن نلتزم بالتعليم المستمر. إيش معنى بالتعليم المستمر؟ أنا معي موظفين، عندي مثلا سكرتارية، أريدها أن تكتسب مثلا مهارات، مهارات معينة، مهارات الأرشفة، مهارات إدارة المكاتب، إدارة، ألحقها بدورات برامج تطور من نفسها وتعلم من نفسها. وكذلك عندي موظفين في الجودة، لابد أن أخضعهم لبرامج التطوير والأداء وتحسين الكفاءة والحصول على مخرجات عالية. الموظف لما يكون عنده كفاءة
1: صحيح.
0: بيعطي عمله بجودة عالية
1: صحيح.
0: والجودة العالية تنعكس على أداء المشروع بشكل عام
1: ومصداقية هذا المشروع.
0: نعم. كذلك من بعض المعايير المهنية التخلي بالإخلاقيات في اتخاذ القرارات، ذكرناها سابقا. يجب أن نتخذ قرارات سليمة مبنية على المبادئ الإخلاقية والمهنية، وتجنب التصرفات التي قد تضر بمن؟ بمصداقية المهني، سواء الموظف أو العامل أو الشركة نفسها أو المؤسسين أو المستثمرين.
1: إذا أتينا للنقاش بعد معرفة ما هي المصداقية وما هي الجسور التي من خلالها نبني المصداقية بين العميل والمورد والموظفين، نأتي إلى أبرز الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى عدم كسب هذه الثقة أو خسارة الثقة التي تم كسبها. ما هي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟
0: هناك أخطاء شائعة تؤدي إلى عدم كسب الثقة لدى العملاء. أول خطأ عدم الوفاء بالوعود والالتزامات. عندي وعود، عندي التزامات، سواء للموردين، للمستثمرين، للموظفين، للعملاء. هذا يعتبر خطأ شائع وفادح ويؤثر على المشروع ويقرب من نهايته لا سمح الله.
1: نتحدث عن وعود سواء بالأوقات، بتغيير الجودة
0: بالضبط، سواء أيوة وعود عن تغيير الأوقات، إضافة امتيازات، تغيير الجودة. كذلك مثلا أنا عندي عميل، عندي منتجات، العميل طلب مني أسلمه منتجات في وقت محدد، تأخر الطلب. أولا الثقة اللي كانت موجودة بيني أنا والعميل تبدأ إيش؟ تنخفض وتقل. كذلك عدم الشفافية. مثلا عندي خطأ في بعض المنتجات أو بعض كذا، بتصرح العميل بيقول لك يا أخي منتجك مش كويس، جودته فيه مشاكل، فيه كذا. أنت تبدأ ما تستمعش لطرحه وآرائه واقتراحاته، ما تأخذش. عندما تحصل على تغذية راجعة من العملاء، أنت تحسن بها وتطور بها مشروعك وتلافى هذه الأخطاء، عدم تكرارها في المستقبل.
1: طيب أستاذ الكريم، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، رسالة تحب أن توجهها للمستمعين؟
0: المستمعين سواء كرواد أعمال أو عملاء أو مستثمرين، يجب أن نقول لهم إن بناء الثقة يجب أن يتحلى به كل رائد أعمال أمام المستثمرين، أمام الموظفين، أمام الشركاء، أمام العملاء. فهي تعتبر العمود الأساسي، الشفافية، الوضوح، الالتزام، الالتزام بها على المدى الطويل، لأنها قد تعطي استدامة للمشاريع واستمرارها.
1: شكرا لكم أستاذ عبد الرؤوف الأهدل، أيضا الشكر موصول لكم جميع مستمعينا على أثير إذاعة مأرب. بإذن الله نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوعي الاقتصادي، لحين ذلك نترككم في أمان الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مهرب، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يشدد على أن الدولة ماضية في برنامج الإصلاحات والردع الحازم للتصعيد الحوثي. رئيس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصرية. لقاء يناقش آليات بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا مشتركا مع هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى والتشاور والمصالحة بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي. وكرس الاجتماع للتشاور حول المستجدات الوطنية وفي المقدمة التصعيد الجديد للميليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني. وفي الاجتماع جدد الرئيس مجلس القيادة التعبير عن تقديره البالغ للدور الذي تطلع به المؤسسات التشريعية، مؤكدا أن مسؤولية حماية الدولة هي مسؤولية جماعية تتقاسمها جميع المؤسسات بموجب

الدستور والقانون. أوضع فخامة الرئيس الاجتماع أمام نتائج الاتصالات والإجراءات التي اتخذتها قيادة الدولة لردع التصعيد على كافة المستويات وحشد الموقفين الوطني والدولي دفاعا عن المركز القانوني للدولة وتفكيك التضليل الحوثي بشأن الطابع الإنساني للرحلة الإيرانية، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد باستخدام الطائرة لنقل عناصر وخبراء وتقنيات ذات استخدامات عسكرية وأمنية لتعزيز القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية. وأوضح فخامة الرئيس أن الطائرة ليست سوى أحد مظاهر التصعيد الذي شمل استمرار التحشيد والتعبئة وتهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية ومحاولات التسلل في عدد من الجبهات خصوصا جبهة الساحل الغربي، فضلا عن استمرار التعبئة باتجاه مأرب ومناطق أخرى، وهي الممارسات التي تلقت ردا حازما من القوات المسلحة على مختلف المحاور. وأشار رئيس مجلس القيادة إلى التقدم المتسارع في قدرات الدولة على رصد ورد على تحركات الميليشيات بما في ذلك تخادمها مع تنظيمي القاعدة وداعش وتدريب عناصر إجرامية وإنشاء شبكات وخلا إرهابية سرية لتنفيذ عمليات اغتيالات ورصد وتخريب في المحافظات المحررة. وأشاد رئيس مجلس القيادة في هذا السياق بدور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وما حققته من نجاحات كبيرة في كشف هذه الخلايا وإفشال الكثير من مخططاتها الإجرامية التي سيتم الإعلان قريبا عن نتائج التحقيقات الأولية بشأنها. وجدد فخامة الرئيس التأكيد على أن المعركة اليوم ليست عسكرية فقط، بل هي معركة وعي ومعركة قانونية ودبلوماسية. وأضاف مسؤوليتنا جميعا اليوم أن نثبت أن الدولة تعمل بروح الفريق الواحد وأن مؤسساتها تقف في خندق واحد دفاعا عن الجمهورية وسيادتها وأمن مواطنيها. وأوضح الرئيس أن الحكومة والبنك المركزي وبدعم مخلص من الأشقاء في المملكة العربية السعودية تمكنت من الحفاظ على الاستقرار النقدي وقطعت شوطا مهما في استعداد الانضباط المالي وإغلاق الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي وإتمام ربط الشبكي بين البنك المركزي وفرعه في محافظة مأرب وتعزيز الرقابة على الإيرادات وإعادة تقييم المؤسسات الإيرادية، إلى جانب تفعيل عدد من المجالس والهيئات الاقتصادية ومراجعة أوضاع المؤسسات الاقتصادية والشركات النفطية والقطاع المصرفي وتعزيز التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية مما يرسخ أسس الإدارة الرشيدة ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين بمؤسسات الدولة. وأكد فخامة الرئيس التزام مجلس القيادة والحكومة بالمضي قدما في تنفيذ خطط طموحة لتحسين الخدمات الأساسية. من جانبهم أكد رؤساء هيئات رئاسة مجلسي نواب الشورى وهيئة التصالح والتشاور والمصالحة ونوابهم وقوف مؤسسات الدولة إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في كافة الإجراءات والقرارات المتخذة لحماية السيادة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية والتصدي لتصعيد الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، مشددين على أهمية توحيد الخطاب الوطني وإسناد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حشد موقف دولي أكثر حزما إزاء الانتهاكات الحوثية. تلقى دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المطالبين الدكتور شاع محسن الزنداني الأربعاء اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ مخرجات الجولة التاسعة للحوار الاستراتيجي اليمني المصري التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال مايو الماضي، وما تضمنته من تفاهمات لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق السياسي بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس متانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. كما تناول الاتصال الجهود المبذولة والتنسيق المشترك للإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن سفينة تعرضت للاختطاف قبالة السواحل الصومالية. أكد وزير الإعلام معمر الإيرياني أن مواصلة النظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية الترويج لإنشاء جسر جوي مباشر بين طهران وصنعاء على أنه خطوة إنسانية تمثل واحدة من أكثر الروايات إثارة للسخرية، متسائلا منذ متى أصبح النظام الإيراني ينظم رحلات إنسانية إلى اليمن ومتى عرف عنه أنه أنشأ جسورا جوية للإغاثة الشعوب العربية ونقل المساعدات الإنسانية إلى الدول المنكوبة. وأوضح معمر الإيراني في تصريح صحفي أن سجل النظام الإيراني في المنطقة يجيب عن هذا السؤال بوضوح،
إذ أن الجسور الجوية التي أنشأها إلى عدد من بؤر الصراع لم تكن يوما لنقل الغذاء والدواء أو فرق الإغاثة، بل لنقل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة والأبوات النازفة وخبراء الحرس الثوري والتقنيات العسكرية التي غذت الصراعات وأطالت مدى الحروب وزادت من معاناة الشعوب. وأشار وزير الإعلام إلى أن ظهور مندوب الحرس الثوري الإيراني في صنعاء بعد يوم واحد فقط من وصول الطائرة الإيرانية يعزز المخاوف المشروعة ويكشف حقيقة الهدف من هذا الجسر الجوي ويفند بصورة قاطعة مزاعم الرحلات الإنسانية، مؤكدا أن الهدف لم يكن نقل مرضى وعالقين وإنما تعزيز الحضور العسكري والأمني الإيراني ونقل الخبراء والتقنيات التي تخدم المشروع الإيراني في اليمن. وحذر الإيراني من استغلال الحرس الثوري الإيراني هذا الجسر الجوي لتعويض ما خسرته ميليشيات الحوثي من قدرات عسكرية وإعادة تزويدها بالأسلحة والمعدات والخبرات بعد الضربات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية تمهيدا لجولة جديدة من التصعيد، بما يقوض جهود التهدئة والسلام ويهدد أمن اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي خلال لقاء افتراضي مع بعثة منظمة الهجرة الدولية والمكتب الفني بمحافظة مأرب آليات بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الصحة العامة وحماية البيئة في المدينة. وتناول اللقاء أهمية تحديث الدراسة الفنية للمشروع في ضوء النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده مدينة مأرب بما يضمن مواءمة المشروع على احتياجات الراهنة، إلى جانب أعداد مقترح تمويلي متكامل للمشروع ووضع خطة عمل مشتركة تحدد أولويات المرحلة المقبلة بما يضمن تسريب أو تسريع الإجراءات والانتقال إلى مراحل التنفيذ. وأكد وزير المياه والبيئة أن مشروع الصرف الصحي بمدينة مأرب يمثل أولوية وطنية في ظل النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة، مشددا على أهمية العمل بالتوازي على تحديث الدراسة الفنية وحجز التمويل وفقا لمقترحات التمويل المقدمة من منظمة الهجرة الدولية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يشدد على أن الدولة ماضية في برنامج الإصلاحات والردع الحازم للتصعيد الحوثي. رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري. لقاء يناقش آليات بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب. ختم نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل من التحرير وإدارة الأخبار على صلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج، دمتم ودام وطم بألف خير، في أمان الله ورعايته.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع.

0: فضاؤنا.
1: إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغباس.
1: المستمعون الأكارم، تخضر الأشواق وتزهر الآفاق عبر أثير إذاعة مأرب الدفاق. ألتقيكم في الحلقة 14 بعد 100 من برنامجكم إضاءات، فأهلا بكم. متابعي الكرام، من مفردات حلقتنا لهذا اليوم كعك. الكعك من المفردات الحديثة التي دخلت لهجة مأرب بعد تمدنهم وتعرفهم على المأكولات الحديثة المدنية، وهي عبارة عن أقراص مدورة تصنع من الدقيق المعجون بالسمن والبيض، مضافا إليه السكر والحليب، وأحيانا

الزبدة بعكس القرم التي كانت تصنع من طحين الذرة ويكثر تحضيره في الأعياد والمناسبات وأيضا كزاد للمسافر مثله مثل القرم لا يتغير. والكعك كما هي من المفردات الفارسية التي دخلت لغة العرب عن طريق الأتراك، وللباحثين في ذلك آراء. نبدأها من المعاجم القديمة. يقول ابن منظور: الكعك الخبز اليابس، وقيل الكعك خبز فارسي معرب. قال الليث: أظنه معربا، وأنشد: يا حبذا الكعك بلحم مثرود وخشكنان بسويق مقنود. ووافق الزبيدي ابن منظور وزاد عليه بقوله: ويطلق الكعك الآن على ما يصنع من الخبز كالحلقة أجوف، وأجوده ما جاء من الشام ويتهادى به، وسوق الكعكيين مشهور بمصر. وللباحثين الجدد آراؤهم. قال هشام النحاس: ما قاله الزبيدي وابن منظور وزاد، ولم أجدها في قاموس الفارسية. وقال المحبي في قصد السبيل: إنه فارسي معرب كما في شفاء الغليل أيضا والقاموس المحيط وصحاح الجوهري. وقال رشيد عطية: الكعك خبز يصنع مستديرا من الدقيق والحليب والسكر أو من الدقيق والسمسم، وهو ما يتوافق مع صناعته في مأرب. قال صاحب محيط المحيط: إنه معرب عن كاك الفارسية، يقابلها بالإنجليزية كيك، ولعل الإنجليز أخذوها عن العرب، وهنا يتضح جليا أنها معربة عن الفارسية كما ثبت في معجم المجمع اللغوي في القاهرة، حيث قالوا: الكعك خبز يعمل من الدقيق والسكر والسمن ويسوى مستديرا، وهو فارسي معرب وواحدته كعكة. مستمعي الأعزاء، كذلك من المفردات يقولون: كيت وكيت. في لهجة مأرب وغيرها، كيت وكيت تستعمل هذه الكنايات للقص والإخبار والتعبير عنه. يقال: جاء فلان وقال، أو عمل كذا وكذا، أو كيت وكيت، وهي كناية عن الخبر أو الحادثة أو القصة أو القضية أو الموضوع أو ما شابه ذلك، وهو استعمال عربي فصيح كما جاء في لسان العرب لابن منظور. قال: وكان من الأمر كيت وكيت، وإن شئت كسرت التاء فقلت كيت وكيت، وهي كناية عن القصة أو الأحدوثة. حكى ذلك سيبويه حيث قال: تقول العرب كان من الأمر كيت وكيت. قال: وهذه التاء في الأصل هاء مثل ذيت وذيت، وأصلها ذيه وكيه وذيه بالتشديد، فصارت تاء في الوصل. وعند الفيروز أبادي والمرتضى الزبيدي: ويكسر آخرهما أي التاء، وهنا يتضح لنا جليا فصاحة استعمالها في اللهجة صحيحة اللفظ والمعنى، وهم يلفظون الكاف في أولها ممالة الحركة إمالة بين الكسر والفتح على عادتهم في الإمالة. كذلك من المفردات المتداولة في اللهجة: كرا وأكرا. الكرا بكسر الكاف وفتح الراء وهو مقصور الألف، وبالهمز كراء، يعنون به ما يدفع من الأجرة مقابل الانتفاع بالشيء، سواء كان حيوان كالجمال والحمير أو السيارة أو البيت. وكان معروف قديما أن الناس يكرون الحمير والجمال لتحميل البضائع والحبوب والتجارة، ويعطون أجرة مقابل ذلك ويسمى كرا. يقولون: أكرى فلان جمله يكريه كراء فهو مكري، أي أجره فهو مؤجر بمقابل مادي، والمؤجر له يسمى المكتري. اكترى فلان السيارة أو الجمل يكتريه اكتراء فهو مكتر له. ومن الأمثال الشعبية المتداولة: كسر الحمار بكراه، وهو مثل يضرب في عدم لحوق المكتري أو المستأجر تبعات ما يحدث للعين المؤجرة كونه قد دفع كراها. كما يطلق على الإنسان مجازا
أيضا كما كان اليمنيون ولا يزالون يكترون الثور للبتلة والتلام في مناطق الجبال التي لا تصلها الحراثات الحديثة. والكروة والكراء كلها لغات في أجر المستأجر، وهي تسمية عربية فصحى. المستمعون الكرام، والكراء تسمية عربية فصحى ولكن بالهمز كراء. قال صاحب الدليل: كرى البيت وأكرى البيت ونحوه أجره، والصواب أكرى، يقال أكرى فلان الرجل دابته وداره أجره إياها. والاسم الكر والكر والكروة. واكترى منه الدار وغيرها، واكترى منه الدار وغيرها، اكتراها وتكاراها تكاريا، واستكراها استكراء، استأجرها. وهي كما تستعمل في اللهجة والكراء المصدر، ويوافق في لسان العرب بنفس المعاني السابقة. يقول جرير: لحقت وأصحابي على كل حرة مروح تباري الأحمسية المكارية. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة محرمة سألته فقالت: أشرت إلى أرنب فرماها الكري. والكري الذي يكري دابته، أي الأجير، وهي في اللهجة عربية كما جاءت عند أهل اللغة، كون الكرى والكراء اسم وهو مصدر، فلا تباين بين ما يتداول في اللهجة ويعتبره البعض عاميا وبين اللغة الفصحى القاموسية، بل يعززها في اللهجة سعة التداول وتعدد المعاني وإشباعها بالأمثال والحكم والشعر الشعبي. مستمعي الأعزاء، أيضا من المفردات المتداولة كبس. الكبس في اللهجة تعني الطمر والدفن والتسوية. كبس فلان مزرعته يكبسها كبسا فهي مكبوسة، أي جبلها وطمر أرضيتها بالتراب الصالح للزراعة. ومن ذلك جاءت تسمية الكبسة، وهي أكلة الرز مع اللحم. وفي المتداول عن الدم أنه يكبس حاجته بعد قضاء الحاجة، ويقال للإنسان: كن مثل الدم، وهو حث على النظافة والطهارة، والتحقير أيضا لمن لا يهتم بنظافة نفسه عند قضاء حاجته. والكبس تسمية عربية فصحى. يقول ابن فارس: الكبس الشيء يعلى بالشيء الرزين، ثم يقاس على هذا ما يكون في معناه من ذلك. الكبس طمك الحفيرة بالتراب، ويقولون: كبس فلان رأسه في ثوبه إذا أدخله فيه. وفي القاموس المحيط: كبس البئر والنهر يكبسهما، طمهما بالتراب، وداره هجم عليه واحتاط. والأكبس من أقبلت وأدبرت جبهته. ورجل أكبس ورأس أكبس وهامة كبساء عظيمة مستديرة، وكبسوا عليهم مجازا اقتحموا عليهم. وقال الفيومي في المصباح: والكبيس نوع من التمر من أجوده، والكباسة عنقود النخل، والجمع كبائس. وزاد ابن منظور: السنة الكبيسة في كل 4 سنوات يزيدون في شهر شباط يوما فيجعلونه 29 يوما، ويسمى العام الكبيس. وفي المعجم الوسيط: وكبس الشيء ضغطه، وقدم كبساء كثيرة اللحم غليظة. مستمعي الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم في حلقات قادمة. إلى ذلكم الحين تقبلوا خالص الود مني أنا عبد الله العطار في الإعداد والتقديم، كما هي من المخرج البديع نصر الأغبس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فكوا الذكر فكوا الذكر فكوا الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فكوا الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب
1: الحميري. الحمد لله رب العالمين، حمدا يكافئ نعمه ويدافع نقمه ويستوجب مزيده، والصلاة والسلام على نبيه ومكتباه من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن شروط لا إله إلا الله، وقد تقدم معنا في حديث ماض ذكر شيء من فضائل هذه الكلمة العظيمة، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي هي خير الكلمات وأفضلها وأجلها، وذكر ما يترتب عليها من أجور كريمة وفضائل عظيمة وثمار نافعة لقائلها.

لا تقبل إلا بشروطها المعلومة، والحج لا يقبل إلا بشروطه، وجميع العبادات كذلك لا تقبل إلا بشروطها المعلومة من الكتاب والسنة. وهكذا الشأن في كلمة لا إله إلا الله، فهي لا تقبل إلا إذا قام العبد بشروطها المعلومة بالكتاب والسنة، المعلومة في الكتاب والسنة. وقد أشار سلفنا الصالح رحمهم الله إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله ووجوب الالتزام بها، وأنها لا تقبل إلا بذلك. ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. قال وهب بن منبه لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. يشير رحمه الله بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله. ثم إنه باستقراء أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة تبين أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بسبعة شروط، وهذه الشروط هي العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك والريب، والثالث الإخلاص المنافي للشرك والرياء، والرابع الصدق المنافي للكذب، والخامس المحبة المنافية للبغض والكره، والسادس الانقياد المنافي للترك، والسابع القبول المنافي للرد. وقد جمع بعض أهل العلم هذه الشروط السبعة في بيت واحد من الشعر فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ولنقف مستمعي الكرام وقفة مختصرة مع هذه الشروط لبيان المراد بكل واحد منها مع ذكر بعض أدلتها من الكتاب والسنة إن شاء الله تعالى. أما الشرط الأول وهو العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل، وذلك بأن يعلم من قالها أنها تنفي جميع أنواع العبادة عن كل من سوى الله تعالى، وتثبت ذلك لله وحده لا شريك له، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به في قلوبهم وألسنتهم. وثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العلم من مات وهو يعلم. أما الشرط الثاني فهو اليقين المنافي للشك والريب، أي أن يكون قائلها موقنا بها يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب. واليقين هو تمام العلم وكماله. قال الله تعالى في وصف المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فقوله تعالى ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط لها اليقين. والشرط الثالث هو الإخلاص المنافي للشرك والرياء، وذلك إنما يكون بتصفية العمل وتنقيته من شوائب الشرك الظاهرة والخفية، وذلك بإخلاص النية في جميع العبادات لله وحده. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء،

الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاشترط الإخلاص. والشرط الرابع هو الصدق المنافي للكذب، وذلك بأن يقول العبد هذه الكلمة صادقا من قلبه. والصدق هو أن يواطئ القلب اللسان، ولذلك قال تعالى في ذم المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فوصفهم سبحانه بالكذب، لأن ما قالوه بألسنتهم لم يكن موجودا في قلوبهم. قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط الصدق. الشرط الخامس المحبة المنافية للبغض والكره، وذلك بأن يحب قائلها الله ورسوله ودين الإسلام، ويحب المسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده، وأن يبغض من خالف لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها من شرك وكفر. ومما يدل على اشتراط المحبة في الإيمان قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أما الشرط السادس فهو القبول المنافي للرد، فلا بد من قبول هذه الكلمة قبولا حقا بالقلب واللسان. وقد قص الله علينا في القرآن الكريم أنباء من سبق ممن أنجاهم لقبولهم لا إله إلا الله وانتقامه وإهلاكه لمن ردها ولم يقبلها. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال سبحانه في شأن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أما الشرط السابع والأخير فهو الانقياد المنافي للترك، إذ لا بد لقائل لا إله إلا الله أن ينقاد لشرع الله ويذعن لحكمه ويسلم وجهه إلى الله، إذ بذلك يكون متمسكا بلا إله إلا الله. ولذلك يقول تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي فقد استمسك بلا إله إلا الله. فاشترط سبحانه الانقياد لشرع الله، وذلك بإسلام الوجه له سبحانه. فهذه مستمعي الكرام هي شروط لا إله إلا الله، وليس المراد منها عد ألفاظها وحفظها فقط، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. فالمطلوب إذن هو العلم والعمل معا. وكذلك أيضا من أهل كلمة التوحيد حقا الموفق لذلك. هذه مستمعي الكرام شروط لا إله إلا الله، وليس المراد عد ألفاظها وحفظها فقط، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. فالمطلوب إذن العلم والعمل معا، ليكون المرء بذلك من أهل لا إله إلا الله صدقا ومن أهل كلمة التوحيد حقا. والموفق لذلك والمعين عليه هو الله وحده، فنسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لتحقيق ذلك، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن حقق هذه الشروط والتزمها. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فك الذكر
1: فك الذكر
0: فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه اليوم الخميس قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغرة أن المرحلة الراهنة تفرض على درجات التماسك الوطني في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته التخريبية في اليمن والمنطقة، داعيا الأحزاب والمكونات السياسية إلى دور فاعل على هذا الصعيد يتجاوز العمل السياسي التقليدي إلى قيادة الوعي الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة أوضاع الصندوق وخطة عمله خلال المرحلة المقبلة والإجراءات الكفيلة بتعزيز استقراره المؤسسي وضمان استمرارية برامجه التنموية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والاستقلالية التي قام عليها منذ تأسيسه. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن المديرة التنفيذية لمنظمة رعاية الأطفال الدولية أنجر إيشينينغ والمدير الإقليمي للمنظمة أحمد الهنداوي، حيث جرى بحث مجالات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في تنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بما ينسجم مع أولويات الحكومة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشدة الهجمات المسلحة التي استهدفت أفرادا من الشرطة والجيش في إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. انتهى الموجز، في أمان الله.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة أحبتنا نتناول أهمية الأخذ بأسباب السلامة والوقاية من الحوادث من خلال التوعية بمخاطر الغرق في السواحل والبرك المائية، خاصة مع اقتراب موسم البلدة في محافظتي حضرموت وشبوة في ظل تكرار حوادث الغرق رغم التحذيرات الصادرة عن شرطة خفر السواحل والجهات ذات العلاقة. كما نسلط الضوء على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة في مواقع العمل ودورها في حماية الأرواح والحد من الحوادث.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، مع اقتراب موسم البلدة في محافظتي حضرموت وشبوة لا تزال أمواج البحر تحصد أرواحا بريئة وتترك خلفها حزنا عميقا في قلوب الأسر والمجتمع، حيث باتت حوادث الغرق تتكرر بصورة مؤلمة في السواحل والبرك المائية والسدود والحواجز رغم التحذيرات المستمرة التي تطلقها الجهات المختصة وفي مقدمتها شرطة خفر السواحل، ورغم حملات التوعية التي تؤكد عاما بعد آخر حيث أن الوقاية هي السبيل الوحيد للحفاظ على الأرواح. فخلال الأسابيع الماضية حدثت حالات غرق في عدد من المحافظات الساحلية شملت حضرموت والمهرة وأبين وعدن، كما شهدت محافظة تعز حالات وفاة في البرك والتجمعات المائية التي طالت أطفالا وشبابا ورجالا من مختلف الأعمار. هذه الحوادث المؤلمة لم تكن مجرد أرقام تضاف إلى سجلات الحوادث، وإنما كانت قصصا لأسر فقدت أبنائها وأحلاما انتهت في لحظات، ودموعا ستظل شاهدة على أن لحظة استهتار أو تجاهل لتحذير قد تكون كافية لتغيير حياة أسرة كاملة إلى الأبد. وما يزيد من مرارة هذه الحوادث أن كثيرا منها كان بالإمكان تجنبه لو التزم أصحابها بإرشادات السلامة أو استجابوا للتحذيرات وأدركوا أن البحر مهما بدا هادئا فإنه يخفي في أعماقه مخاطر لا يمكن التنبؤ بها. إن موسم البلدة يمثل بالنسبة لأبناء حضرموت وشبوة مناسبة ينتظرها الكثيرون ومساحة للترويح عن نفس، حيث يقصد المواطنون السواحل للاستمتاع بالأجواء البحرية والاستجمام والسباحة، وتزدحم الشواطئ بالعائلات والشباب والأطفال الباحثين عن الترفيه وقضاء أوقات ممتعة. غير أن هذا الموسم الذي يفترض أن يكون موسما للفرح يتحول في بعض الأحيان إلى موسم للأحزان بسبب تجاهل قواعد السلامة أو الاندفاع نحو السباحة في أماكن غير آمنة أو في أوقات تكون فيها الأمواج والتيارات البحرية في ذروة نشاطها. فالبحر ليس مكانا للتحدي أو إثبات الشجاعة، بل هو عالم واسع تحكمه قوانين الطبيعة، وقد يخدع الإنسان بهدوئه الظاهر بينما تخفي مياهه تيارات ساحبة وحفرا عميقة أو أمواجا مفاجئة لا تمنح الإنسان فرصة للنجاة إذا لم يكن مستعدا لها. ولعل من أكثر المشاهد التي تتكرر كل عام مشاهدة الأطفال وهم يلهون بالقرب من المياه دون رقابة مباشرة من ذويهم أو السماح لهم بالنزول إلى البحر اعتمادا على وجود الآخرين، في حين أن لحظات قليلة من الغفلة قد تكون كافية لوقوع كارثة لا يمكن تداركها. فالطفل بطبيعته لا يدرك حجم الخطر ولا يستطيع تقدير عمق المياه أو قوة الأمواج، ولذلك تبقى حمايته مسؤولية الأسرة أولا، فوجود الأب أو الأم بالقرب من الطفل لا يكفي إذا انشغل كل منهما بالحديث أو باستخدام الهاتف أو بمتابعة الآخرين، لأن الغرق قد يحدث بصمت وفي ثوان معدودة دون صراخ أو استغاثة كما يتصور البعض. كذلك كثيرا من الشباب يقعون ضحايا للثقة الزائدة بالنفس، فيندفع بعضهم إلى السباحة لمسافات بعيدة عن الشاطئ أو يتحدثون مع أصدقائهم في الوصول إلى أماكن عميقة أو يقفزون من الصخور المرتفعة ظنا منهم أن مهاراتهم في السباحة كافية لمواجهة البحر، غير أن الوقائع تثبت في كل عام أن البحر لا يعترف بالقوة أو بالخبرة وحدها، وأن التيارات البحرية قد تعجز أمهر السباحين عن مقاومتها، خصوصا إذا تعرض الإنسان للإجهاد أو التشنج العضلي أو فوجئ بتغير مفاجئ في حركة المياه. كما أن هناك من يستهين بخطورة البرك المائية والسدود والحواجز التي تتجمع فيها مياه الأمطار والسيول معتقدا أنها أكثر أمانا من البحر، بينما تؤكد الوقائع أن هذه الأماكن لا تقل خطورة، إذ تخفي في قاعها حفرا عميقة وأرضا طينية قد تعلق بها الأقدام فضلا عن تغير أعماقها بصورة مفاجئة، وهو ما يجعلها بيئة خطرة للسباحة خاصة للأطفال ومن لا يجيدون السباحة.
وقد شهدت عدة محافظات خلال الأيام الماضية حوادث مأساوية في مثل هذه المواقع، وهو ما يستدعي مضاعفة الوعي وعدم المجازفة بالنزول إلى أي تجمع مائي لا تتوفر فيه وسائل السلامة أو فرق الإنقاذ.

0: تحتوي الهوية الوطنية الجديدة على العديد من المميزات التي تخدم المواطن، فهي تعد اللبنة الأساسية لبناء نظام حكومي إلكتروني موحد لاستخراج جميع الوثائق والإثباتات الشخصية كجواز السفر وشهادات الميلاد، وكذلك الوثائق المتعلقة بالزواج وغيرها من الإثباتات والوثائق الشخصية، احتوائها على البصمة العشرية لكل مواطن يمني، مما يسهل التعرف والوصول السريع لهوية المواطن وربطها بأنظمة وتقنيات متطورة وحديثة، وهي مصنوعة طبقا لأحدث المواصفات والمعايير الدولية والعالمية، مما يجعلها غير قابلة للتلف أو الطمس أو التزوير وزيادة عمرها الافتراضي. وتحتوي على شريحة إلكترونية يتم فيها جمع البيانات الخاصة بالمواطن وتشفيرها لكي يتم الوصول إلى تلك البيانات من قبل الجهات المختصة فقط. بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن شرطة خفر السواحل ومعها الجهات المختصة لا تطلق تحذيرات من باب المبالغة أو التخويف، وإنما استنادا إلى خبرات ميدانية وتجارب مؤلمة عايشتها فرق الإنقاذ عاما بعد آخر. فاللوحات التحذيرية المنتشرة على الشواطئ والتعليمات التي تصدر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إنما تهدف إلى حماية الأرواح وليس إلى حرمان الناس من الاستمتاع بالبحر، فإن الالتزام بهذه الإرشادات يعد واجبا أخلاقيا ومسؤولية فردية، لأن تجاهلها قد يؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها. فالحفاظ على النفس مسؤولية يتحملها الجميع، ويبدأ ذلك من نشر ثقافة الوعي بين أفراد الأسرة وتعليم الأطفال قواعد السلامة وتشجيعهم على احترام البحر وعدم الاقتراب من المياه إلا برفقة الكبار، والابتعاد عن المغامرات غير المحسوبة، والحرص على السباحة في الأماكن المخصصة لذلك، وعدم دخول البحر عند ارتفاع الأمواج أو سوء الأحوال الجوية، والاستجابة الفورية لتوجيهات رجال خفر السواحل والمنقذين. فهذه التعليمات البسيطة قد تكون سببا في إنقاذ حياة إنسان وحماية أسرة من فقد عزيز عليها. ومع اقتراب موسم البلدة، فإننا نجد دعوتنا إلى كل المواطنين والمقيمين والزائرين إلى جعل السلامة أولوية لا تقبل التهاون، وأن يكون الاستمتاع بالبحر مقرونا بالوعي والمسؤولية، فليس هناك ما هو أغلى من حياة الإنسان، ولنحرص جميعا على أن يكون هذا الموسم موسما للفرح والذكريات الجميلة لا موسما للفواجع والأحزان، وأن نتعاون جميعا في نشر رسائل التوعية والإبلاغ عن أي سلوك يعرض الآخرين للخطر، فالمجتمع الواعي هو القادر على حماية أفراده وتقليل الحوادث قبل وقوعها.
2: هل سمعت ذلك الصوت بالأمس وتجاهلته؟ هل لاحظت ضعف الفرامل وقلت غدا سأصلحه؟ الأعطال الصغيرة لا تختفي بل تتحول إلى حوادث كبيرة. صيانة اليوم وقاية من كارثة الغد، فكن ملتزما. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الإنسان يخرج كل صباح إلى عمله باحثا عن الرزق وحاملا في قلبه آمالا كبيرة بأن يعود إلى أسرته سالما معافى بعد يوم من العطاء والإنتاج، لكن هذا الأمل قد يتحول في لحظة إلى مأساة إذا غابت إجراءات السلامة أو تم تجاهلها أو الاستهانة بها. فكثير من الحوادث التي تقع في مواقع العمل لا تحدث بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، وإنما نتيجة أخطاء بسيطة كان يمكن تفاديها لو التزم الجميع بقواعد السلامة وأدركوا أن الوقاية خير من العلاج. لقد أصبحت السلامة المهنية من أهم المعايير التي تقاس بها كفاءة المؤسسات ونجاحها، فالمؤسسة التي تحافظ على سلامة العاملين فيها تحافظ في الوقت نفسه على استمرارية الإنتاج وجودة العمل وسمعتها أمام المجتمع. فالاستثمار الحقيقي لا يقتصر على شراء المعدات أو تطوير المنشآت، وإنما يبدأ بحماية الإنسان الذي يشغل هذه المعدات ويقود عجلة التنمية. وعندما يشعر العامل بالأمان في بيئة عمله فإنه يؤدي مهامه بثقة واطمئنان، ويزداد عطاؤه وإنتاجه، بينما يؤدي الإهمال إلى خسائر بشرية ومادية قد يصعب تعويضها. إن إجراءات السلامة تشمل كل ما من شأنه حماية العامل من الأخطار المحتملة، سواء كانت أخطارا كهربائية أو ميكانيكية أو كيميائية أو ناتجة عن الحرائق أو السقوط من المرتفعات أو سوء استخدام للمعدات والآلات. ولكل مهنة مخاطرها الخاصة، إلا أن القاسم المشترك بينها جميعا هو ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم التهاون في تطبيقها.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، من المؤسف أن بعض العاملين ينظرون إلى وسائل الوقاية على أنها تعيق الحركة أو تسبب شيئا من الانزعاج، فيتخلون عنها بدافع السرعة أو الثقة الزائدة بالنفس، غير مدركين أن الحوادث لا تعطي إشعارا مسبقا، وأن ثانية واحدة قد تكون كافية لوقوع إصابة تغير مجرى حياة الإنسان بالكامل. فما أكثر القصص التي بدأت بإهمال بسيط وانتهت بإصابة بالغة أو فقدان أحد الأطراف أو حتى الوفاة لا سمح الله، وكل ذلك بسبب تجاهل إجراء وقائي بسيط كان من الممكن أن يمنع وقوع الحادث. ولا تقع مسؤولية السلامة على العامل وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الإدارة التي ينبغي عليها توفير بيئة عمل آمنة وصيانة المعدات بصورة دورية وتوفير وسائل الحماية الشخصية وتنظيم برامج تدريبية للعاملين وتعريفهم بالمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها، إلى جانب وضع خطط واضحة للإخلاء في حالات الطوارئ والتأكد من جاهزية معدات مكافحة الحرائق والإسعافات الأولية. كما أن على العامل مطالب بأن يكون شريكا في صناعة بيئة العمل الآمنة من خلال الالتزام بالتعليمات والإبلاغ عن أي خلل يلاحظه وعدم المجازفة بأداء أعمال تفوق قدراته أو العمل في وجود مؤشرات للمخاطر. فالوعي بالمخاطر هو أول خطوة نحو الوقاية منها، والمسؤولية تبدأ من إدراك الإنسان أن سلامته وسلامة زملائه أمانة يجب الحفاظ عليها. ففي كثير من الأحيان لا تكون الحوادث نتيجة خلل، وإنما بسبب سلوكيات خاطئة مثل الاستعجال أو المزاح أثناء العمل، أو كذلك الانشغال أثناء تشغيل الآلات أو ترك الممرات مليئة بالعوائق، أو عدم المحافظة على نظافة مكان العمل. وهي أمور قد تبدو بسيطة لكنها قد تؤدي إلى حوادث مؤلمة، ولهذا فإن الانضباط والالتزام بالنظام يعدان جزءا لا يتجزأ من منظومة السلامة المهنية. كما أن الاستعداد للطوارئ يمثل أحد أهم عناصر السلامة، فمعرفة العامل بمخارج الطوارئ وطريقة استخدام طفايات الحريق وكيفية التصرف عند وقوع حادث أو تسرب مواد خطرة أو انهيارات في موقع العمل قد تنقذ حياته وحياة الآخرين. لذلك فإن الوعي واتباع إجراءات السلامة يعد وسيلة عملية لرفع الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة في المواقف الطارئة. إن ثقافة السلامة لا ينبغي أن تقتصر على المصانع والورش أو مواقع البناء، بل يجب أن تمتد إلى كل مكان. فهناك قواعد بسيطة للسلامة يجب أن يدركها الجميع تحمينا من الحوادث اليومية، وهذا يؤكد أن السلامة أسلوب حياة وليس مجرد تعليمات مرتبطة بمكان معين.

إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية

0: مؤلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، برحمتك يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بي سخطك أو ينزل علي عذابك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم اجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، وأن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. اللهم صل وسلم على
2: إذاعة مأرب. أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع بم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: الإخوة ملاك المحال والمنشآت التجارية والصناعية، إطفاء الإنارة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى خارج أوقات الدوام يحافظ على استمرار الخدمة ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: برنامج بالمسند.

0: ليس صحيحا أن الحرب في اليمن تدور بين أطراف متصارعة ولا بين اليمن وجيرانه، بل بين شعب مسنود بحكومته الشرعية وجواره العربي، وبين حركة إرهابية مؤدلجة مسنودة من إيران وحلفائها. سنسرد في هذه الحلقة خلاصة ما توصل إليه اليمنيون المعايشون للأحداث منذ الأسبوع الأول صيف العام 2004، تاريخ أول حرب أشعلتها جماعة الحوثيين، وتفكيك الإشكال المنهجي الذي عادة ما يصادف محاولات فهم ما حدث في اليمن، ذلك الإشكال المتمثل في السؤال: كيف استطاعت جماعة إرهابية عنصرية متخلفة أن تستولي على عاصمة البلاد وتصمد سنوات في مواجهة حكومة معترف بها دوليا تؤيدها كافة الأطياف السياسية والمجتمعية ويدعمها تحالف بقيادة بلد قوي سياسيا وعسكريا واقتصاديا مثل المملكة العربية السعودية؟ مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: الحوثيون حركة باطنية عنصرية سلالية عقائدية إرهابية مسلحة لديها سوابق ماضوية دامية في اليمن متمثلة بدورات حكم متقطعة للإمام الهادوية ويحركها رافعة سلالية من بعض الأسر التي تقول إنها من نسل بيت النبوة بينما يحركها فكريا ما يسمى المذهب الهادوي الذي يقول إن حصر الحكم في هذه الأسر هو حق إلهي ثار اليمنيون في شمال البلاد على آخر حكام تلك الإمامة في 26 من سبتمبر 1962 معلنين النظام الجمهوري ارتبط هذا التيار تاريخيا بإيران التي أذكت فيه الروح بعد ثورة خميني وصار بمثابة أداة احتلال لصالح إيران وبندقية مستأجرة تنفذ أجندته في التوسع معتمدة خطه الخطابي التحريضي وأسلوبه الباطني المراوغ في التغلغل والهدم من الداخل كفل النظام الجمهوري في اليمن مشاركة كافة أطياف المجتمع في الحكم بما فيهم التيار الإمامي نفسه الذي تغلغل في كافة أطياف المجتمع في الحكم وفي المعارضة والأحزاب والمنظمات مشدودا لماضيه التسلطي وكان تمرد الحوثيين في 2004 رأس حربة لعودتهم بعد أن تم نسيان الخطر الإمامي في الوعي الجمعي لانهماك المجموع اليمني بمتطلبات التنمية والتنافس الحزبي والحفاظ على وحدة اليمن أشعل الحوثيون تمردهم في يونيو 2004 بخطة تصاعدية تضمن لهم الخروج أقوياء بعد كل مواجهة مع الحكومة كانوا يعلنون الاستسلام قبل الهزيمة ويجنحون لصلح يقومون بنكثه مرارا ما جعل الحرب تتكرر 6 مرات وهي 6 حروب من زاوية اشتراك الحكومة أما الحوثيين فهم يشنون حربا واحدة ومتصلة من 2004 وحتى اليوم خلال الحروب 6 لعبت الامتدادات الحوثية في الدولة والأحزاب دورا تضليليا ساعد في تفويت الإجماع الوطني اللازم لإخماد هذا التمرد ثم صارت الحركة الحوثية المسلحة محط اهتمام قوى إضافية غير إيران بعضها لإيذاء السعودية وبعضها ليكون أداة لكسر شوكة النظام وتحجيم قوى سياسية واجتماعية محلية شهد اليمن خلال احتجاجات 2011 انقساما رأسيا وأفقيا في جسد الدولة والمجتمع قدمت الحركة الحوثية نفسها للأطراف السياسية المتنازعة كفرس رهان تترجح به كفة طرف على آخر وابتلع الجميع الطعم بسبب الثقة الزائدة للأطراف أنها ستركل الحوثيين بسهولة بعد الاستفادة منهم ضد الخصوم إلى أن وجد الجميع أنفسهم ضحايا تلك الحسابات الضيقة استولت الميليشيا على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 بأطقم قليلة وسط ذهول وصدمة للسكان وفي ظل تخدير وتواطؤ نجم عنها تحييد مؤسسات الجيش والأمن قبل ذلك مارس الحوثيون منذ 2004 سياسة ترهيب متصاعدة قاموا بعمليات اغتيال للمناوئين وتفجير لمنازلهم وتهجير لمئات الآلاف أظهروا وحشية لم يعهدها اليمنيون حتى في فترات النزاع المسلح قتلوا الأطفال والنساء والكبار والصغار وتجاوزوا الأعراف والمواثيق وظلوا يتوسعون مقابل طمأنات يرسلونها لحواجز الصد المحتملة بهدف تعطيل فعاليتها والانفراد بكل طرف على حدة وليس آخرهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي اغتالوه في 4 من ديسمبر 2017 مضت الميليشيا وفق خطة إيرانية بالغة الخبث استكملت حلقاتها بالتحرش بالجار السعودي بعد سبتمبر 2014 بهدف إدخالها في الحرب ليرفعوا شعار مواجهة ما أسموه العدوان فيحكموا مناطق سيطرتهم بالحديد والنار ويقدمون على تصفيات لكوادر وشخصيات وقيادات مدنية وعسكرية تماما كما فعل الخميني العام 1980 لتصفية خصوم الملالي بالداخل العراقي بعد سقوط صنعاء في سبتمبر 2004 مارس المبعوث الأممي الأسبق إلى اليمن جمال بن عمر ضغوطا ليوطن الأطراف السياسية والحكومية على الوضع الجديد تم توقيع اتفاق السلم والشراكة ابتلع الحوثيون من خلاله بعض المؤسسات وما هي إلا شهور حتى فرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس هادي وقاموا بإعلان يخولهم إدارة البلاد وتجميد الدستور اسموه الإعلان الدستوري تمكن الرئيس هادي من الانتقال إلى عدن فقصفوا بالطيران مقر تواجده في مارس 2015 وبدأوا باقتحام العاصمة المؤقتة عدن ما أجبر الرئيس على الخروج إلى السعودية طالبا نجدة الجوار لتبدأ عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في أواخر مارس 2015 تمكنت القوات الحكومية مسنودة بالتحالف من بسط السيطرة على ثلثي البلاد خلال ذلك تمت إدارة المعركة تحت قاعدة حقن الكثير من الدماء بإنفاق الكثير من الوقت، وبطريقة تهدف إلى الضغط على الحوثيين وجذبهم لتسوية السلام. وتمت عدة جولات تفاوض دون جدوى. خلال هذه السنوات انحدر الوضع الإنساني وارتكست مناطق سيطرة الميليشيا إلى أسوأ من القرون الوسطى، حيث قاموا في مناطق سيطرتهم بما يلي: تجريف مؤسسات الدولة وتسريح إداريها وإحلال كادر سلالي ونهب رواتب الموظفين والاستيلاء على الإيرادات ومضاعفة الضرائب والجمارك والتنصل من كافة المهام الخدمية والتنموية، تعذيب السكان بافتعال دائم للأزمات التموينية وفرض الأتوات باسم المجهود الحربي في وضع مأساوي يعيشه أغلب المواطنين، وامتد ذلك لنهب المساعدات الإغاثية المقدمة من المانحين، وبالتالي تحمل المواطن في مناطق سيطرة الميليشيا وغيرها كلفة الحرب في ظل حالة إثراء متنام لمشرفي الميليشيا. ولولا عائدات نحو 3 ملايين مغترب يمني أغلبهم في السعودية لكانت المأساة أكبر. عسكرة المدارس والزجوا بآلاف الأطفال إلى الجبهات بالترغيب والترهيب وسط خطاب تكفيري وتخويني يستغل مؤسسات الدولة في صنعاء لإرهاب المواطنين، فصار المواطن متهما حتى لو ثبتت براءته. الإمعان في قهر المجتمع والزج بآلاف الأبرياء إلى الاعتقال التي تمارس فيها أشكال التعذيب، مع قيام الميليشيا بتصفيات للعديد من المناوئين لها بل وحتى حلفاؤها وقادتها من غير السلاليين، مصادرة كافة أشكال الاحتجاج والتعبير وإغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية غير الموالية للجماعة وخنق الحريات العامة والخاصة ودعشنة الحياة اليومية. شنت الميليشيا حرب اجتثاث لمستندات الاعتزاز الوطني، تراث وتاريخ وفنون وآثار ومسميات الشوارع والمرافق العامة، تطييف المجتمع وإحياء النعرات المناطقية والمذهبية والطبقية وبث خطاب الكراهية للداخل والخارج، خيمنة العاصمة وإغراقها بصور الرموز الإيرانية، ومحاولة خيمنة وسائل الإعلام ومناهج التعليم، لينتهي الأمر بتسليم مقاليد الأمور في تلك المناطق لجنرال إيراني يتحرك بوصفه سفيرا لطهران لدى الميليشيا. تقطيع أواصر المجتمع وقطع الطرق الرئيسية بين مناطق سيطرتها وبقية المحافظات، ما جعل كلفة التنقل كبيرة كعقاب جماعي، ولأهداف أخرى منها الحد من انضمام المقاتلين من مناطق سيطرتها إلى القوات الشرعية. امطار الأحياء السكنية في مناطق الشرعية وبعض المدن السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والمدفعية، وزرع ملايين الألغام، الأمر الذي ينتج عنه تلقائيا ضحايا جدد كل يوم. ولعل آخر المجازر التي ارتكبتها هذه الجماعة قصف مطار عدن وإحراق نحو 350 لاجئا أثيوبيا في مكان احتجازهم بصنعاء لرفضهم القتال في صفوفها. من جهته دخل المجتمع في مناطق الميليشيا وخارجها بكل فئاته وأحزابه وفرقائه في غمرة مراجعات كبيرة وشجاعة للوقوف أمام الأخطاء السابقة التي مكنت جماعة يعتبرها أحرار البلاد عدو اليمن التاريخي، وتعاظمت لدى المجموع اليمني حالة تثمين لكل المراحل التي تم قطعها من قبل في طريق الحرية والديمقراطية والتنمية والتعايش والتسامح والتفاعل الإنساني الخلاق. ثمة اليوم حالة وعي متنامية أن الحوثي لم يسيطر بذكائه بل بخلافات اليمنيين، وأنه لم يصمد بسبب قوته أو شجاعته بل بسبب إرهابه وحرص الحكومة والتحالف على حقن الدماء، وأنه لم يجند الآلاف بسبب قوة حجته بل بسبب التضليل والتجهيل والإفقار والتجويع. ثم توعي أن الضغوط التي تمارسها المؤسسة الأممية وأطراف أخرى على الشرعية والتحالف بما يخدم الحوثي بالمحصلة ويطيل الحرب، سببها أن العالم لم يفهم جيدا طبيعة المأساة اليمنية، فكان قرار إدارة بايدن خطأ واضحا بإلغاء تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، إذ عقب ذلك القرار ازداد إرهاب الميليشيا تجاه الداخل والخارج. كل ما نطلبه من العالم اليوم أن يبذل جهدا أكبر في فهم ما يحدث في اليمن، وألا يتعامل مع معاناة الشعب اليمني تعاملا كيديا بهدف تصفية حسابات مع دولة ما أو كورقة مساومة في الملف الإيراني النووي. لقد آن أن يعود السلام لليمن، ولقد صار واضحا للداخل والخارج أن درب السلام يبدأ بنزع مسببات الحرب، ولا سلام إلا بعودة دولة الشعب للشعب وعودة سلاح الشعب لدولة الشعب. على ذلك فهو خذلان وإطالة للحرب لا أكثر. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أهلا بكم. ما هو العصيان المدني؟ العصيان المدني ببساطة هو تعمد مخالفة قوانين وطلبات وأوامر محددة لحكومة أو قوة احتلال دون اللجوء للعنف، وهو من الأساليب المركزية للمقاومة السلمية وأحد الطرق التي ثار بها الناس على القوانين الجائرة، كما استخدم في حركات مقاومة سلمية للاحتلال وحملات شعبية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ونيل الحقوق المدنية. العصيان المدني ببساطة هو الرفض المتعمد والعلني والسلمي لطاعة الأوامر أو القوانين الظالمة التي تسنها أو تطبقها سلطة تنتهك الحقوق العامة للشعب أو تقصر

نهضة قوانين عادلة أو توخي غايات إجرامية من وراء عصيانها. وقد يكون رفض طاعة القوانين شاملا أو محدودا في مكانه وزمانه ومجاله. وهكذا فإن العصيان المدني على الصعيد الفردي موقف مبني على جملة من القيم أساسها رفض الظلم والخضوع للطغيان، ويصب على الصعيد الجماعي في تحرك سياسي يتسم بالوقوف الثابت والمنظم والعلني والمتواصل في وجه كل القوانين المضادة للحقوق الشرعية للفرد والمجتمع. يرى دارسون لنشأة مفهوم العصيان المدني وتطوره أنه مر بثلاث محطات رئيسية. المحطة الأولى هي ولادة المصطلح على يد الفيلسوف والشاعر الأمريكي هنري ديفيد تورو، الذي كان من أكبر المناهضين للعبودية في بلاده، وسخر حياته للدفاع عن العبيد الفارين. ففي عام 1846 سجن لرفضه دفع الضرائب، محتجا بمعارضته للسياسة الأمريكية ومنها الحرب ضد المكسيك. المحطة الثانية هي تأثر الزعيم الهندي المهاتما غاندي بأفكار ديفيد تورو ومحاولته تطبيقها عبر ملاحم مقاومة معروفة، منها مطالبته عام 1906 العمال الهنود في جنوب أفريقيا برفض إعطاء بصماتهم تطبيقا لقانون عنصري، ومن ذلك أيضا دعوته عام 1930 مواطنيه اليهود إلى مقاطعة الملح الذي كانت جبايته مصدرا هاما لخزانة السلطات الاستعمارية البريطانية، فقاد الجماهير نحو البحر ليستخرجوا منه ملحهم، ثم أتبع ذلك بصرخته المعروفة غادر الهند، التي انتقل بها من رفض القوانين الاستعمارية إلى المناهضة السلمية للاستعمار نفسه. المحطة الثالثة هي معركة الحريات المدنية التي قادها الزعيم الأمريكي الأسود مارتن لوثر كينغ في ستينيات القرن العشرين برفض الانصياع للقوانين العنصرية للولايات الجنوبية في أمريكا. مستمعين الكرام، تعددت مظاهر وتطبيقات العصيان المدني منذ بداية القرن العشرين في بلدان كثيرة، وخاصة في الدول الغربية من بينها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، سواء تعلق الأمر برفض القوات المتحاربة مواصلة إطلاق النار في الحرب العالمية الأولى أو في فرنسا حيث دعم البعض استقلال الجزائر، أو في ألمانيا حيث منع العصاة المدنيون تحرك النفايات النووية، كما استخدم في جنوب أفريقيا لمقاومة الفصل العنصري وانتهجته حركات السلام في أنحاء العالم. يرى باحثون سياسيون أن العصيان المدني ظاهرة لا يمكن أن توجد إلا داخل نظام ديمقراطي يتيح إمكانية الضغط المتواصل عليه حتى لا يحيد عن مساره في السعي إلى مزيد من الديمقراطية، بل ويقول بعضهم إنه مفهوم أمريكي حتى النخاع، مذكرين بروح إعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776، ويعللون رأيهم هذا بأن النظم الاستبدادية تمنع استباقيا أي حركة احتجاجية جماهيرية تستوفي مواصفات العصيان المدني، أي التنظيم العلني والمتواصل لإنهاء القوانين المنافية للحقوق بما أنها ركيزة وجودها، كما أن سياسات القمع التي تنتهج هذه الأنظمة تضعف وتشل المجتمع المدني القادر على قيادة وإدارة مثل هذا العصيان. هذا إضافة إلى تشبع الشعوب الخاضعة للاستبداد غالبا بثقافة الطاعة والخنوع وتفنن الحكومات في مقاومة دعوات العصيان المدني بتعمد تشويه منظميها عبر وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الدينية التابعة للسلطة وتصوير أنشطتهم بأنها نوع من التخريب وليست مظهرا مشروعا للضغط السلمي على الحاكمين، بل وتهديد القائمين عليها بالتصفية الجسدية والضرب ومصادرة الممتلكات.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يدعو الأحزاب والمكونات السياسية إلى قيادة الوعي الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية دعما لمشروع الدولة. رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة. اليمن يدين الهجمات المسلحة التي استهدفت أفرادا من الشرطة والجيش في باكستان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه اليوم الخميس قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن داغرة أن المرحلة الراهنة تفرض على درجات التماسك الوطني في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته التخريبية في اليمن والمنطقة، داعيا الأحزاب والمكونات السياسية إلى دور فاعل على هذا الصعيد يتجاوز العمل السياسي التقليدي إلى قيادة الوعي الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية. ودعا فخامة الرئيس الأحزاب والمكونات السياسية وكافة القوى الوطنية إلى العمل على تعزيز الالتفاف الشعبي حول مشروع الدولة وإسناد القوات المسلحة. وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسية أن هذا التطور إلى جانب التصعيد العسكري في مختلف الجبهات والاعتداءات على خطوط الملاحة وعمليات الاغتيالات والانتهاكات المستمرة يثبت مجددا أن الميليشيا الحوثية لم تكن يوما شريكا حقيقيا للسلام بل تهديدا وجوديا. وأكد أن الدولة اليمنية كانت واضحة منذ البداية في تحذيرها من أن أي تفاهمات في المنطقة لا تعالج أصل المشكلة المتمثل في المشروع الإيراني لن تؤدي إلى سلام مستدام، لأن هذا المشروع يقوم على تصدير الأزمات والاستثمار في الصراعات وليس إنهائها. وأشار فخامة الرئيس إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة واستئناف النظام الإيراني لاعتداءاته على دول المنطقة تؤكد صحة التقدير اليمني بأن التساهل مع المشروع الإيراني وأذرعه المسلحة لن يؤدي إلى احتواء التهديد بل إلى توظيف تلك التفاهمات في سياقات تعبوية وتقديمها على أنها انتصارات دون اكتراث لواقع الدمار والخراب والمعاناة على أرض الواقع. وجدد فخامة الرئيس الإشادة بالدور الأخوي والبناء الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في دعم جهود الحكومة. وأضاف إذا استمرت ميليشيا الحوثي في التصعيد ورفض الاستحقاقات فإن الدولة ستواصل اتخاذ كل ما يلزم لحماية مصالح الشعب اليمني واستعادة مؤسساته مستندة إلى وحدة الجبهة الداخلية والعزم على إنهاء العزلة التي يعيشها ملايين اليمنيين في المناطق الخاضعة بالقوى لسيطرة الميليشيات. من جانبهم أكد رؤساء الأحزاب والمكونات السياسية أن معركة استعادة مؤسسات الدولة ستظل القضية الجامعة لكل القوى الوطنية مجددين التزامهم بالوقوف إلى جانب مجلس القيادة والحكومة ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الدولة وإنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وبناء النموذج الذي يتطلع إليه جميع اليمنيين. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة أوضاع الصندوق وخطة عمله خلال المرحلة المقبلة والإجراءات الكفيلة بتعزيز استقراره المؤسسي وضمان استمرارية برامجه التنموية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والاستقلالية التي قام عليها منذ تأسيسه. واستهل مجلس الإدارة اجتماعه بالترحم على روح القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس وسام قائد الذي استشهد إثر عملية اغتيال إرهابية غادرة في عدن والتي كشفت التحقيقات عن تورط ميليشيا الحوثي الإرهابية في تنفيذها، مشيدا بمسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء وإسهاماته البارزة في خدمة التنمية والمجتمعات المحلية. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق أن الحكومة ستواصل دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره أحد أهم المؤسسات الوطنية وأكثرها نجاحا في تنفيذ البرامج التنموية. وأوضح الدكتور الزنداني أن الحكومة لن تقبل بتحويل الصندوق إلى مؤسسة خاضعة لابتزاز جماعة إرهابية انقلابية، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي مارست خلال السنوات الماضية عبثا ممنهجا بالصندوق وتدخلت في شؤونه الإدارية والتنفيذية وعملت على تجهير الدعم لخدمة مشروعها بما أخل باستقلاليته وهدد مبادئ الحوكمة وأضر بثقة الشركاء في بيئة العمل المؤسسية. واستمع مجلس الإدارة إلى تقرير القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق محمد البهن حول الأوضاع الراهنة للصندوق والخطة الاستراتيجية لضمان استمرارية عمله وحمايته القانونية. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن المديرة التنفيذية لمنظمة رعاية الأطفال الدولية إنجر إشينغ والمدير الإقليمي للمنظمة أحمد الهنداوي، حيث جرى بحث مجالات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في تنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بما ينسجم مع أولويات الحكومة. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية حرص الحكومة على توسيع الشراكة مع المنظمات الدولية الفاعلة وفي مقدمتها منظمة رعاية الأطفال بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم القطاعات الحيوية وعلى رأسها حماية الأطفال والتعليم والصحة والأمن الغذائي، لافتا إلى أن الحكومة تضع حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الحياة والتعليم والصحة والأمن في صدارة أولوياتها. وشدد رئيس الوزراء على أن الأطفال كانوا ولا يزالون من أكثر الفئات تضررا جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال تشمل التجنيد والحرمان من التعليم، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى مضاعفة جهودها لحماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتعزيز البرامج الكفيلة بتوفير مستقبل آمن وكريم للأطفال. من جانبها أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة رعاية الأطفال الدولية استمرار التزام المنظمة بدعم اليمن وتعزيز شراكتها مع الحكومة والعمل على توسيع برامجها بما يسهم في تحسين أوضاع الأطفال، مشيدة بتعاون الحكومة وتسهيلها لعمل للمنظمة وشركائها. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشدة الهجمات المسلحة التي استهدفت أفرادا من الشرطة والجيش في إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه موقف اليمن الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو المبررات، معبرة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. كان هذا الخبر من جمهورية باكستان الإسلامية هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم مستمعينا بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يدعو الأحزاب والمكونات السياسية إلى قيادة الوعي الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية دعما لمشروع الدولة. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة. اليمن تدين الهجمات المسلحة التي استهدفت أفرادا من الشرطة والجيش في باكستان. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح ومن التنفيذ فؤاد المجيدي، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.
1: بتبصلي كده ليه؟
2: مفيش يا مولانا الأمير، أنا عقلي راح يطير.
1: تعال هنا.
2: أنت أنا
1: إيه مالك؟ إيه اللي جرالك؟ أنت يا راجل بتبص للأمير كده ليه؟
2: بس أقول إيه؟ أنتِ

إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم

0: عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: إذاعة مأرب تقدم
6: أثير المساء. أثير المساء،
5: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
6: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
5: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
6: أثير المساء،
5: برنامج ثقافي متنوع،
6: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
5: إعداد مبخوت السيفي،
6: تقديم رحمة عبد الله،
5: إخراج نصر الأغبس،
6: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
5: إشراف عام علي الحواني.
7: مساء الخير مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أثير المساء. نحمل لكم الليلة باقة مروعة نبدأها بكلمات تنير دروب في أقوال مأثورة، ثم نتوقف عند ميزان الأخلاق في لفتة، ونأخذكم في رحلة معرفية إلى ممر العالم الاستراتيجي البوسفور. نحكي لكم قصة عن المسؤولية في قصة وعبرة، كما نعود لنستكشف حكمة الأجداد في قصة مثل أشر الشر صغاره، ونرسم البسمة على وجوهكم في طرائف، وختامنا سيكون مع أعذب القوافي في درر الكلام. كل هذا وأكثر في حلقتنا الإذاعية هذه، فكونوا معنا.

أقوال مأثورة. في فقرة أقوال مأثورة مستمعينا نقف مع الشرف، ذلك التاج الذي يزين الجبين، نستمع لحكمة من سبقونا في صون النفس والأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال حسن بن ثابت رضي الله عنه: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. أما أبو طيب المتنبي يقول: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. أما أبو فراس الحمداني يقول: وما حاجتي بالمال أبغي وفوره، إن لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. أما شارلوت جراي يقول: يكفي أن تدق الباب أو تطل بوجهك من النافذة، لا حاجة بك إلى اللف والدوران. نأتي إلى صدام حسين يقول: إذا خانتك قيم المبادئ فحاول ألا تخونك قيم الرجولة. عباس محمود العقاد يقول: كن شريفا أمينا، لا لأن الناس يستحقون الشرف والأمانة، بل لأنك أنت لا تستحق الضيعة والخيانة. أما المثل الألماني يقول: خسارة المال خسارة طفيفة، خسارة الشرف خسارة عظيمة، أما خسارة الجرأة فلا تعوض. أما المثل الدنماركي يقول: حيث يفتقد القانون ينبغي أن ينوب الشرف منابه. مثل إسباني: فاقد الشرف أسوأ من الرجل الميت. أما بوبو بليوس سيريوس يقول: من فقد شرفه لم يبقى لديه ما يفقده. أما آرثر شوبنهاور فنان كاتب فيلسوف يقول: الشرف لا يجب أن يكتسب، بل يجب فقط ألا يفقد. نأتي إلى مثل نرويجي يقول: الشرف كالعين لا يلعب به. لفتة: في لفتة الليلة مستمعينا نضع النقاط على الحروف في ميزان قيمة الإنسان، وما الذي يجعل الرجل رفيقا صادقا. يعتقد أو يعتقد البعض أن قيمة الرجل تقاس بما يملك من مال، لكن الحقيقة أن المال قد يمنح الإنسان مكانة ولا يمنحه قيمة. الرجل الحقيقي يعرف بأخلاقه وثباته وبقدرته على صون كرامة من يحب في غيابهم قبل حضورهم. هو الرجل الذي لا يتلاعب بالمشاعر ولا يجعل القرب منه مصدر قلق، فالشخصية هي ما يبقى، أما المظاهر فسرعان ما تتبدل.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: دقائق معرفية. نأخذكم مستمعينا في رحلة استراتيجية عبر التاريخ والجغرافية. في دقائق معرفية نكشف فيها أسرار الممر الذي يربط بين قارتين. البوسفور يعد مضيق البوسفور أضيق ممر مائي طبيعي للملاحة الدولية، هو الشريان الذي يربط البحر الأسود بمرمرة فاصلا بين قارتي آسيا وأوروبا بمدينة اسطنبول. يحتل هذا المضيق موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية، فهو المعبر الوحيد الذي يربط البحر الأسود بالبحار المفتوحة، ما جعله محط أنظار القوى السياسية الكبرى على مر العصور. جغرافيا يمتد المضيق بطول يتراوح بين 30 و32 كيلومتر، تختلف طبيعة سواحله بين انحناءات تراقيا وتعاريج الأناضول، كما يتفاوت عرضه بشكل كبير حيث يبلغ أقصى اتساع له نحو 3600 متر عند مدخله الشمالي، بينما يضيق في أضيق نقاطه ليصل إلى 698 مترا، يبلغ متوسط عمقه حوالي 50 متر. تاريخيا لم يكن البوسفور مجرد ممر، بل كان خط الدفاع الأول عن القسطنطينية التي اتخذتها الإمبراطوريات البيزنطية العثمانية عاصمة لها. لقد شيد السلاطين والأباطرة على ضفافه القلاع والحصون لحماية المدينة، كما أن مسرحا لصراعات دولية كبرى، لا سيما محاولات روسيا للسيطرة عليه للوصول إلى البحر المتوسط. اليوم يعد البوسفور أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره قرابة 50,000 سفينة سنوياً، بمعدل يتجاوز 150 سفينة يومياً، بالإضافة إلى دوره كمنفذ دولي لدول البحر الأسود مثل رومانيا وأوكرانيا، فإنه يمثل شريان حياة ل 1.5 مليون شخص في إسطنبول يعتمدون على مواصلاته البحرية يومياً. ولأن الموقع استراتيجي فقد نظمت حركة العبور في معاهدات دولية شهيرة، بدأت بامتيازات العصر العثماني وصولا إلى اتفاقية مونترو عام 1936 التي منحت تركيا الحق في السيطرة على الملاحة وتأمين هذه الممرات البحرية الحيوية وقت السلم والحرب.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قصة وعبرة. أحياناً مستمعين يظن الواحد منا أن تقصيره لن يضر، لكن قصة برميل العسل تخبرنا عكس ذلك تماماً. يحكى أن أميراً قرر ذات يوم أن يزور قرية فقيرة، فقرر أهلها أن يهدوا للأمير برميلاً من العسل. اتفقوا أن يضع كل واحد منهم قطرة عسل في البرميل ليشتركوا في شرف إكرام الضيف الكبير. وبتوالي القطرات تكتمل المهمة. عندما عاد كل منهم إلى بيته، فكر أحدهم في أن يجعل مكان قطرة العسل قطرة ماء. وماذا تفعل قطرة الماء في برميل العسل الضخم؟ وماذا عساه أن يحصل إن اتخذ وحده هذه الخطوة؟ وما الضرر إن فكر في نفسه قليلا وتحرر من الواجب، خاصة أن أحدا لن يراه في ظلمة الليل حين يستبدل هذا بذاك؟ فلا الضرر سيقع ولا السر سينكشف. ومر الليل وأدى كل واحد من أهل القرية ما ظن أنه يجزى عنه. وعندما طلع الصباح فتح البرميل، وجد الأمير أمامه برميل ماء دون أن يعثر على قطرة عسل واحدة. الكل فكر نفس التفكير واعتمد على غيره في إنجاز المهمة، والنتيجة الفضيحة. العبرة من القصة: لا ينتظر غيره حتى يفعل، ولا يحمل غيره المسؤولية، بل يسارع بأداء دوره. يعلم أن تقصير فرد واحد يضر الجموع أو المجموع، ولو رمى كل واحد مسؤوليته على غيره لا انهار البنيان. قالوا ومضوا. الأمثال حكمة الأجداد مستمعين، وخلاصة تجاربهم في كلمات. وفي فقرة قالوا ومضوا نكشف أصل مثل قديم، نعرف كيف يمكن لشرارة صغيرة أن تشعل حريقا كبيرا. في مثلنا اليوم: أشرى الشر صغاره. هذا المثل يعني أن الشر أو الخلافات تبدأ صغيرة، لكنها إذا أهملت تصبح أشد وأطول بقاء. أصل المثل يعود لقصة يروى فيها أن صياداً قدم بنحام عسل ومعه كلب له، فدخل على صاحب حانوت فعرض عليه العسل ليبيعه منه، فقطر من العسل قطرة فوقعت عليه نحلة. كان لصاحب الحانوت ابن عرس، فوثب ابن عرس على النحلة فأخذها، فوثب كلب الصائد على ابن عرس فقتله. فوثب صاحب الحانوت على الكلب فضربه بعصا ضربة فقتله. فوثب صاحب الكلب على صاحب الحانوت فقتله. فاجتمع أهل قرية أو قرية صاحب الحانوت فقتلوا. فلما بلغ ذلك أهل قرية صاحب الكلب اجتمعوا فاقتتلوهم وأهل قرية صاحب الحانوت حتى تفانوا. فقيل هذا المثل في ذلك. فالبدايات الخاطئة مستمعين أو الأخطاء التافهة غالبا ما تكون سببا في اشتعال نزاعات ومصائب كبيرة إذا غاب عنها العقل والتروي.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: طرائف، لأن الحياة لا تخلو من المواقف المضحكة. ننتقل معكم إلى عالم طرائف الأدب التي تروي لنا خفة دم الأوائل. لطائف الأدب لما مدحت ليلى الأخيلية الحجاج قال: أعطوها ألفا من النعم. قال الخازن: إبلا أم غنما؟ فقالت ليلى: ويحك، الأمير أعز وأكرم من أن يعطي الغنم، فأعطاها الإبل. فلما خرجت قال الحجاج: قاتلها الله، والله لم أرد إلا الغنم. قال الفرزدق: ما عييت بجواب أحد قط إلا صبيا، كنت أنشد شعرا وهو بجواري وقد أعجبه شعري، فقلت: تتمنى أن أكون أباك؟ قال: أبا أبي فلا أريد له بديلا، لكن وددت أن تكون أمي. فقلت للصبي: استرها علي يا بني، فوالله لم أجد لها جوابا. دخل يزيد بن منصور خال المهدي على المهدي، وكان بشار بن برد بين يديه ينشده، ولما فرغ من الإنشاد سأله يزيد: يا بشار، ما صناعتك؟ فقال بشار: أثقب اللؤلؤ. فضحك المهدي وقال لبشار: أغرب ويلك، أتتنادر على خالي؟ فقال بشار: وما أفعل به؟ يرى شيخا أعمى ينشد الخليفة شعرا ويسأله عن صناعته؟ دخل ربيعة بن عقيل على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، أعني على بناء داري. قال معاوية: فأين دارك؟ قال: في البصرة، ومساحتها أكثر من فرسخين في فرسخين. فقال الأمير: دارك في البصرة، أما البصرة في دارك. قال صفي الدين الحلي: يهجو رجلا أبخر، فم ليحيى ريحه منتر، لم يرى يوما مثله قط، لو أنه عض على فأرة لعاف أن يأكلها القط.

0: درر الكلام. نختم مسكنا مع درر الكلام مستمعين، حيث نغوص في بحور الشعر العربي مع رائعة يزيد بن معاوية. يقول فيها: نالت على يدها ما لم تنله يدي، نقشا على معصم أوهت به جلدي، كأنها خشيت من نبول مقلتها، فألبست زندها درعا من الزرد، وقوس حاجبها من كل ناحية، ونبل مقلتها ترمي به كبدي. إنسية لو بدت للشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحد، وكم قتيل لنا في الحب ما تجون من الغرام ولم يبدي ولم يعدي. قد خلفتني ضريحا وهي قائلة: تأملوا كيف فعل الظبي بالأسد، وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. والله ما حزنت أخت لفقد أخ، حزني عليه ولا أم على ولدي. وجرعتني بريق من مراشفها، فعادت الروح بعد الموت في جسدي. هم يحسدوني على موتي فوا أسفي، حتى على الموت لا أخلو من الحسد. إذن مستمعين، بهذه الأبيات نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة من أثير المساء. نتمنى أن تكون قد أضفت إلى أوقاتكم دفئا ومعرفة وابتسامة. طابت ليلتكم بكل خير، نترككم في أمان الله وحفظه. تقبلوا خالص التحيات من طاقم البرنامج، من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
2: حيث الثقافة تضيء المساء.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الإخوة ملاك المحال والمنشآت التجارية والصناعية، إطفاء الإنارة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى خارج أوقات الدوام يحافظ على استمرار الخدمة ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. صباح الخير، صباح يحمل لكم الطمأنينة ويمنح أرواحكم مساحة من الهدوء والأمل. مع كل إشراقة يوم جديد نلتقي بكم عبر أثيرنا في مساحة مختلفة من الكلمات، كلمات لا نريد لها أن تكون مجرد عبارات عابرة، بل رسائل صغيرة تحمل معها معنى جميلا، وربما تكون سببا في أن يبدأ أحدكم يومه بطاقة أفضل ونظرة أكثر إيجابية للحياة. صباحا هو صفحة جديدة تفتح أمامنا، صفحة لا تحمل أخطاء الأمس ولا تعب الأيام الماضية، بل تمنحنا فرصة أخرى لنحاول ونتعلم ونقترب أكثر من الإنسان الذي نطمح أن نكون. فالحياة ليست طريقا مستقيما دائما، وليست كل الأيام متشابهة. هناك أيام تأتي سهلة وخفيفة، وأيام أخرى تحتاج منا صبرا وقوة وتحملا. لكن ما يجعل الإنسان قادرا على الاستمرار ليس أن تكون حياته خالية من الصعوبات، بل أن يمتلك قلبا يعرف كيف ينهض بعد كل تعب. فكم من شخص تراه مبتسما أمام الناس ولا تعلم كم من الأشياء يحملها في داخله، وكم من إنسان يمنح الآخرين الأمل بينما هو في حاجة إلى كلمة تطمن قلبه. لكن هذا هو الجمال الإنسان، قدرته على أن يصنع الخير حتى في اللحظات التي يحتاج فيها إلى الخير. فلا تجعلوا من التعب نهاية الطريق، فالتعب محطة والظروف الصعبة مرحلة، والأيام الثقيلة مهما طالت فإنها تمضي. وتذكروا أعزائي المستمعين أن الإنسان لا يقاس بعدد المرات التي تعثر فيها، بل بعدد المرات التي قرر فيها أن يقف ويكمل الطريق. فالقوة ليست ألا نشعر بالحزن، وليست أن نظهر دائما بأننا بخير، بل القوة الحقيقية أن نعرف كيف نتعامل مع مشاعرنا، وكيف نبحث عن النور حتى في أكثر اللحظات صعوبة. خذوا لحظة هذا الصباح لتكونوا أكثر لطفا مع أنفسكم، ولا تحملوا أنفسكم فوق طاقتها، ولا تعاقبوها على أخطاء مضت، فكل تجربة مرت بكم كانت تحمل درسا، وكل مرحلة عشتموها صنعت شيئا من شخصياتكم. سامحوا أنفسكم على الأيام التي لم تكونوا فيها بأفضل حالاتكم، وعلى القرارات التي لم تكن مثالية، وعلى الخطوات التي تأخرت. فلكل إنسان قصته الخاصة وظروفه الخاصة والوقت الذي سيصل فيه إلى أهدافه. ابتسموا لما بين أيديكم واشكروا النعم التي تحيط بكم، فالكثير من الأشياء الجميلة في حياتنا تصبح عادية فقط لأننا اعتدنا وجودها. وفي بداية حلقة قهوة مأربية نقول لكم كونوا رحماء بأنفسكم، مؤمنين بقدراتكم، متمسكين بالأمل مهما تغيرت الظروف. فكل صباح يحمل رسالة جديدة، وكل يوم يمنحنا فرصة لنبدأ من جديد. مستمعينا الأعزاء، سنكون معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم، أنا محمد عقيل وتسليم حميد، وسيكون معنا من التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج، فابقوا معنا.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في فقرتنا الصحيه وحديثنا اليوم عن اسباب فقدان الشهيه. مستمعينا الاعزاء، من الممكن ان يعاني اي شخص من مشكله فقدان الشهيه من وقت لاخر، لذا معرفتك لاهم اسباب فقدان الشهيه من شانه ان يساعدك في علاجها. في البدايه، اسباب فقدان الشهيه المختلفه، من الممكن ان يكون فقدان الشهيه لاسباب عديده ومختلفه، منها الجسدي ومنها النفسي، إلا أنها عادة ما تكون مؤقتة لتعود من جديد بعد التعافي. إلى جانب آخر، قد يعاني البعض من فقدان الشهية كعرض لبعض المشاكل الصحية المختلفة، وقد يصبح الأمر مزمنا، وهنا يصبح باسم فقدان الشهية العصابية. إليك أسباب فقدان الشهية الشائعة، بالتالي تتمثل أهم أسباب فقدان الشهية الأكثر شيوعاً فيما يلي: أولاً نزلة البرد، ثانياً الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي والالتهابات البكتيرية أو الفيروسية والإمساك وتهيج المعدة ومشاكل تصيب الجهاز الهضمي وارتجاع المري والتسمم الغذائي والحساسية وجرثومة

مثل القولون العصبي ومرض أديسون والربو والسكري وأمراض الكلى أو الكبد المزمنة وارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم والإصابة بالإيدز وفرط نشاط أو قصور عمل الغدة الدرقية والتهاب الشعب الهوائية المزمنة وفشل القلب وكذلك مضادات الاكتئاب بعض المضادات الحيوية مثل العلاج المناعي والعلاج الكيميائي والعلاج الأشعاعي كما قد يعاني البعض من فقدان الشهية نتيجة الخضوع لجراحة كبيرة وذلك يكون بسبب التخدير العام أما عن أسباب فقدان الشهية النفسية فتلعب الصحة النفسية دورا مهما في الإصابة بفقدان الشهية هذا يعني أن الأمور التالية قد تكون السبب وراءها كالاكتئاب والقلق والتوتر ونوبة الذعر والحزن الشديد واضطرابات الأكل وتجدر الإشارة إلى أن فقدان الشهية يصبح أكثر شيوعا بين كبار السن وذلك نتيجة التغيرات التي تحدث في الجسم والتي تؤثر على الأعضاء المختلفة أما العلاج لفقدان الشهية فيبدأ علاج فقدان الشهية عن طريق استشارة طبيب من أجل معرفة السبب الرئيسي وراء إصابتك وسيعمل على زيادة الشهية والتحكم بالأعراض الأخرى المرافقة كذلك العلاجات المنزلية في المقابل وإن كان الأمر طفيفا فقد يكون من الضروري اتباع الإرشادات التالية التي تساعد في علاج فقدان الشهية منزليا مثل تناول وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم بدلا من 3 وجبات رئيسية من المهم أن تكون هذه الوجبات مرتفعة السعرات الحرارية والبروتين من أجل مد الجسم بالطاقة والمغذيات الضرورية وتركيز على تناول السوائل المختلفة والتي تساعد في حل هذه المشاكل مثل الحصى والجلوس في المكان المخصص لتناول الطعام من أجل مساعدتك وحفلك على القيام بذلك إذن مستمعين الكرام نتمنى لكم دوام الصحة والعافية هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية

أهلا بكم جديد مستمعي الكرام وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم في فقرة التنمية 6 خطوات فعالة للتغلب على التعب واستعادة نشاطك. يشعر كثيرون بالإرهاق والخمول خاصة مع تغير الفصول، ويعتقد البعض أن ذلك مؤشر على مشكلة صحية تستدعي القلق، إلا أن دراسة حديثة أجريت في العاصمة التشيكية براغ تؤكد أن الشعور بالتعب مع بداية فصل الربيع يعد استجابة طبيعية للتغيرات التي يمر بها الجسم عند الانتقال من خمول الشتاء إلى نشاط الربيع، مشيرة إلى أن تجاوز هذه المرحلة ممكن من خلال 6 خطوات بسيطة وفعالة. وتوضح الدراسة أن أمام الإنسان خيارين، إما تبني نمط حياة صحي يساعد على استعادة النشاط والوقاية من الأمراض، أو الاستسلام للخمول وهو ما قد يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول. الخطوات 6 للتخلص من التعب. أولاً، مراجعة نمط الحياة وتقليل التوتر. يعد التوتر المستمر من أبرز الأسباب التي تستنزف طاقة الجسم، لذلك مستمعينا الأعزاء فإن إعادة تنظيم نمط الحياة والحد من مصادر الضغط النفسي يمثلان الخطوة الأولى نحو استعادة النشاط. كذلك الحصول على نوم كاف ومنتظم، إذ يحتاج الجسم إلى ساعات نوم كافية وفي مواعيد ثابتة، إذ يسهم النوم المنتظم في استعادة النشاط وتعزيز وظائف الدماغ والجسم. ثالثا، الاهتمام بالغذاء الصحي، إذ تنصح الدراسة بالابتعاد عن الوجبات الدسمة والإفراط في السكريات والتركيز على نظام غذائي متوازن يمد الجسم بالطاقة دون أن يسبب الشعور بالخمول. كذلك الحفاظ على ترطيب الجسم، شرب كميات كافية من الماء ضروري للحفاظ على النشاط، مع التقليل من المشروبات المنبهة ومشروبات الطاقة التي تمنح نشاطا مؤقتا يعقبه شعور أكبر بالإرهاق. كذلك أعزائنا المستمعين، ممارسة النشاط البدني. تؤكد دراسة أن الرياضة من أكثر الوسائل فعالية لمقاومة التعب، سواء عبر الجري أو المشي السريع أو ركوب الدراجة، ويفضل ممارستها في الهواء الطلق، حيث يساعد النشاط البدني على إفراز هرمون الإندروفين الذي يحسن المزاج ويزيد النشاط الذهني. سادسا، أصدقائنا المستمعين، عدم إهمال الاسترخاء وتخصيص وقت يومي للاسترخاء، إذ يساعد الجسم على التخلص من التوتر واستعادة توازنه، سواء من خلال الاستحمام بالماء الدافئ أو الاستماع إلى موسيقى

هادئة أو ممارسة تمارين التنفس. الاعتدال في السكريات مفتاح مهم للطاقة. تشير الدراسة إلى أن الإفراط في تناول الحلويات يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، يعقبه شعور واضح بالتعب إذ لم تستهلك أو إذ لم تستهلك هذه الطاقة في نشاط بدني. لذلك ينصح بالاعتدال في تناول السكريات وتوزيع الوجبات الخفيفة على مدار اليوم كل 3 ساعات تقريبا، مع مراجعة الطبيب إذا استمر اضطراب الشهية أو الشعور بالإرهاق. كذلك توصي الدراسة بممارسة الجري لمدة نصف ساعة صباحا بعد شرب أو شرب كمية كافية من الماء، أو استبداله بالمشي السريع لمدة ساعة يوميا لمن لا يستطيع الجري، ويساعد هذا النشاط على تحسين المزاج وتنشيط الدورة الدموية، كما يدفع الجسم إلى تكرار هذا السلوك الإيجابي بفضل تأثير هرمون الإندروفين. وفي هذا السياق أوضح طبيب النفسية التشيكي يورجي تيل أن الشعور بالتعب عند الانتقال من الشتاء إلى الربيع يعد ظاهرة طبيعية ناتجة عن التكيف مع زيادة ساعات الضوء وانتقال الجسم من حالة الخمول إلى النشاط، لكنه شدد على أنه في حال استمرار التعب لفترة طويلة فمن الضروري البحث عن أسبابه الصحية والالتزام بعادات يومية صحية، وفي مقدمتها ممارسة الرياضة بانتظام لاستعادة الحيوية والنشاط. دمتم بالصحة وعافية. هذا ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام، نأخذكم الآن إلى فقرتنا الاجتماعية وحديثنا اليوم: كيف تؤثر الشائعات على الفرد والمجتمع؟ مستمعينا الكرام، عرفت الشائعات في الوسط البشري منذ أول تاريخ ولم تتطور وتتبلور حسب العصر الذي روجت فيه، إلى أن وصلت إلى ذروتها مع احتدام الصراع في الحربين العالميتين الأولى والثانية، فأصبحت الشائعات علما قائما بذاته يتم تدريسه في الكليات الجامعية والأمنية على حد سواء. وكان الفضل لعلماء النفس والاجتماع والإعلام في وضع الأطر العلمية المشكلة لهذا العلم. ومما لا شك فيه أننا اليوم في زمن السرعة والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي نتعرض يوميا لكم هائل من المعلومات والأخبار التي أغلبنا لا يتفقد صحة مصدرها ولا يكلف نفسه عناء ذلك، فيمكن القول أننا في خضم بحر اللجي يصعب الخروج منه، خاصة أن المسلمين والعرب هم اللاعب الأضعف في الميدان، بل إن كثيرا من أساليب الحرب النفسية تستخدم عليهم حصرا من قبل القوى العظمى. وبخصوص الشائعات فهي تتشكل من 5 عناصر مترابطة: أولا المصدر الذي يكون منشأ الشائعة والمستفيد من ترويجها لعدة أسباب سنتطرق إليها فيما بعد، كذلك الرسالة وهي مضمون الشائعة ونوعها، كذلك القناة وهي الطريقة التي ستروج بها الشائعة، المشافهة، وسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك الطرف المستهدف هو الذي صممت الشائعة لأجله، إما لتحطيم معنوياته أو التسبب في أحداث ضرر نفسي حاد عليه أو بغية أهداف أخرى يعلمها المصدر. 5. الارتداء وهو الأثر الناجم بعد تداول الشائعة ومدى تفاعل الطرف المستهدف معها، فالشائعة الساذجة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، فربما تحدث ردة فعل عكسي لما أريد منها، فقد تجابه بالرفض التام من قبل الناس أو يتم تصديها وتحظى بانتشار منقطع النظير، بل وتصبح حقيقة لا تقبل النقاش عند العامة. أما فيما يخص أنواع الشائعات فقد تعددت وتنوعت حسب المجال الذي درست من خلاله، فلعلماء النفس تقسيم خاص بهم، ولعلماء الاجتماع كذلك، والإعلام والأمن هكذا، فيقولون في زاحفة وتكون بادئة الانتشار أو تكون هي زاحفة وتكون بدأة الانتشار وتم تناقلها في الخفاء إلى أن يعرفها الجميع في نهاية المطاف، وغاصة وهي التي تروج لفترة زمنية معينة ثم تختفي وتعود الظهور مرة أخرى إذا ما توافرت الظروف المواتية من جديد، وكاسحة تتمثل غالبا فيما يتم ترويجه من قبل العدو من معلومات مضخمة وأخبار ملفقة بهدف تحطيم معنويات الجنود وعامة الشعب، وتمثل أوقات الأزمات والحروب المناخ الملائم لظهورها. ولكن اخترت تقسيما بديلا ليس متداولا بشكل كبير ما يعتبر هو الأمثل في سياق موضوعنا هذا، فتتقسم الشائعات إلى 3 أنواع. أولا الشائعات الذكية، ويقوم هذا النوع من الشائعات على تقديم القليل من السم في كثير من العسل بحيث لا ينتبه الطرف المستهدف ويتجرع السم ويضعن للشائعة التي تم استهدافه بها، وعادة ما تكون هذه الشائعات موجهة إلى أجهزة الاستخبارات والحكومات والهيئات عالية المستوى، وينبغي على منشئها الاتسام بالحنكة والخبرة والإلمام بالكثير من التفاصيل الدقيقة، كما تتطلب تجهيزا خاصا في مرحلة الإعداد والدراسة للآثار المحتملة التي ستنشأ عقب انتشار الشائعة، كذلك الشائعة العامة وتكون موجهة نحو عامة الجماهير بمختلف طبقاتهم العلمية والاجتماعية وتصاغ بطريقة يتم تصديقها من قبل أغلب الناس، والشائعة العامة تحظى في معظم الأحيان بنسبة ضعيفة إلى متوسطة في مدى انتشارها وفعاليتها، وتأخذ وقتا طويلا حتى يتم تناقلها وتقبلها من قبل الأفراد، لأنها تمس غالبا شخصيات لديها مكانة حساسة. كذلك الشائعة الساذجة وهي نوع يتسم بالغباء والحمق في ظاهرة ويصاغ بهذه الطريقة عن قصد أو غير قصد، فالشائعة الساذجة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، فربما تحدث ردة فعل عكسي لما أريد منها،
فقد تجابه بالرفض التام من قبل الناس أو يتم تصديقها وتحظى بانتشار منقطع النظير، بل وتصبح حقيقة لا تقبل النقاش عند العامة إذا وجدت الأسباب المواتية لذلك. وقد تطرقنا إلى نحو من هذا الكلام في الفصل الأول الخاص بكيفية تفكير الجماهير. إذن هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. وصولا إلى فقرة المنوعات، وحديثنا فيها سيكون عن كأس العالم والمباراة التي جمعت مصر والأرجنتين. هل أظهرت الكاميرات حزن أنفينيتينو بعد تقدم مصر على الأرجنتين بهدفين؟ شهدت الدقيقة الأخيرة من مواجهة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني في ثمن نهائي كأس العالم أحداثا دراماتيكية لم تقتصر على النتيجة التي انتهت بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بل امتدت لتشمل اتهامات بالتأثير في نتيجة المواجهة. وفي خضم التوتر والجدل الدائر بعد المباراة بشأن الأزمة التحكيمية، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو زعم ناشروها أنها تظهر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جييني أنفينيتينو متفاعلا بحزن وصدمة مع مجريات المباراة من المقصورة الرئيسية. وتحولت المباراة التي وصفها رئيس الاتحاد في منشوره على حسابه الرسمي في انستغرام بأنها مثيرة وستبقى في الذاكرة طويلا إلى موجة غضب عارمة ضده وسط اتهامات بالتحيز وانتقادات عربية ومصرية واسعة. وفور انتهاء مباراة الفراعنة نشرت حسابات على المنصات الرقمية مقطع فيديو زعمت أنه يوثق لحظة غضب وحزن أنفينيتينو في ملعب أتلانتا بعد تسجيل مصر هدفها الثاني في مرمى الأرجنتين. وأظهر المقطع المتداول حالة من الصدمة انتابت رئيس الفيفا بعد تسجيل الهدف الثاني، حيث ظل ثابتا على مقعده رغم الاحتفالات الجنونية للمحيطين به في مشهد فسره متداولون المقطع على أنه استياء من التقدم المصري التاريخي. وأشار ناشطون إلى أن رئيس الفيفا فضحته الكاميرات متهمين المنظومة بالانحياز وعدم الشفافية، وحصد المقطع أكثر من 10 ملايين مشاهدة على حساب واحد فقط. وقال أحد المدونين أن رئيس الفيفا أثبت أن ثانية واحدة من الصمت أو العبوس أخطر من 1000 تصريح، مشددا على أن الحياة تصرف يظهر على الوجه قبل أن يكتب في اللوائح. وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم عندما بدأت صفحات رياضية بارزة في ترويجه بعناوين جذابة تترك التفسير للمشاهدين، مما عزز فرضية التحيز. ونشر حساب ترول فوتبول الساخر الذي يتابعه أكثر من 4 ملايين شخص صورتين زعم أنهما لردود أفعال إنفينيتينو رئيس الفيفا، حيث ظهر صعيدا بعد احتساب ركلة جزاء للأرجنتين ومستاء بعد تصدي الحارس المصري مصطفى شوبير لها بينما يواسيه أحد مرافقيه. وإدعى معلقون أن الصور ليست عشوائية بل تعكس تسهيلات تحكيمية قدمت للأرجنتين. لم يتوقف الأمر عند منصات التواصل بل امتد لصحف ووسائل إعلام مصرية، إذ نشرت صحيفة صدى البلد صور أنفينيتينو على موقعها الرسمي بعنوان يشير إلى صدمته بعد إهدار ركلة الجزاء. كما خصص الإعلامي المصري أسامة كمال على قناة دي ام اس سي مساحة لعرض الصور المتداولة لرئيس الفيفا وهو يضع يده على رأسه بعد تصدي شوبير للركلة، وعلق أحد ضيوفه بسخرية الفلوس هضيع. تحققت وحدة المصادر المفتوحة

صحف شبكة الجزيرة من الصور ومقاطع الفيديو التي أعقبت المباراة، وتبين أنها إما مضللة وإما قديمة واستخدمت في سياق خاطئ لتعزيز الانتقادات ضد رئيس الفيفا. وأظهرت تقنيات البحث العكسي أن مقطع الفيديو المتداول لأنفينيتيو قديم ويقود لمباراة جمعة المغرب وهولندا في 29 من يونيو حزيران الماضي بالمونديال، ولا علاقة لها بلقاء الفراعنة. ولم يلتقط الفيديو في ملعب الولايات المتحدة، إذ أن المقصورة التي يظهر فيها إنفينيتينو تعود لملعب مونتيري في المكسيك وليس ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا الأمريكية، حيث قيمت مباراة مصر والأرجنتين. كما رصدت الوحدة انتشار صور مماثلة قبل مباراة الفراعنة بأيام عبر منشورات على موقع فيسبوك، مما ينفي صلتها برد فعله على تقدم المنتخب المصري. كما لوحظ من خلال التحقق وجود تعديلات على لوحة النتيجة المانشيت لتظهر بلون التصميم مختلفين على التصميم العصري المعتمد للمونديال. في المقابل وجدت تشوهات بصرية في أصبع إنفينيتينو أثناء وضع يده على رأسه، مما يؤكد أن المشاهد معدلة عبر تقنيات رقمية. ودخلت مواجهة الأرجنتين ومصر تأليق كأس العالم بعد واحدة من أكثر العودات إثارة في البطولة، إذ بقي المنتخب الأرجنتيني متأخرا بهدفين حتى الدقيقة 78 قبل أن يقلب النتيجة إلى فوز 2-3 في الوقت العصري، يصبح أول منتخب يحقق هذا الإنجاز بعدما كان متأخرا بفارق هدفين أو أكثر في هذا التوقيت المتأخر من المباراة. ورغم الخروج المهير، دخل المنتخب المصري سجلات كأس العالم بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يتقدم بفارق هدفين أمام حامل لقب البطولة قبل أن يخسر اللقاء بنتيجة هدفين 3-2 في واقعة غير مسبوقة بتاريخ المنتخبات الأفريقية في المونديال. كما وصل الحارس مصطفى شوبيت تألقه ليصبح واحداً من 3 حراس مرمى فقط خلال القرن الحالي يتصدون لركلتي جزاء أو أكثر في نسخة واحدة من كأس العالم، إلى جانب البولندي بوتشيك تشيزيني في نسخة 2022 والأمريكي براد فيردال في مونديال 2002. إذن أعزائي المستمعين، نتمنى الفوز للمنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي في المباراة التي ستقام اليوم.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة الجديد وأخبار التكنولوجيا. لماذا تتنافس الشركات التقنية على بناء المتصفح الذكي؟ لم يعد المتصفح مجرد نافذة تتيح للمستخدم الانتقال بين صفحات الإنترنت، بل يتحول تدريجا إلى منصة ذكية قادرة على فهم ما يريده المستخدم وتحليل المحتوى وتقديم إجابات مباشرة، بل وتنفيذ بعض المهام نيابة عنه. وهذا التحول دفع عمالقة التكنولوجيا إلى خوض سباق جديد لبناء المتصفح الذكي في محاولة لإعادة رسم مستقبل الإنترنت والسيطرة على الطريقة التي يتفاعل بها مليارات المستخدمين مع المعلومات. فبعد عقود كان فيها التنافس بين المتصفحات يدور حول السرعة والأمان واستهلاك الذاكرة، أصبحت المنافسة اليوم تتمحور حول سؤال أكبر، وهو من سيكون الوسيط الذي بين الإنسان والإنترنت؟ اعتمدت المتصفحات التقليدية مثل جوجل كروم ومايكروسوفت وإيدج لعقود على نموذج بسيط، وهو إدخال عنوان أو كلمة بحث ثم عرض الصفحات وروابط يختار منها المستخدم ما يناسبه. لكن ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي غير هذا النموذج، فبدلا من البحث اليدوي داخل عشرات الصفحات، أصبح بالإمكان أن يقوم المتصفح بفهم سؤال المستخدم وقراءة مصادر متعددة وتلخيص المعلومات واقتراح حلول مباشرة. وترى شركة مايكروسوفت أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل المتصفح يمثل انتقالا من التصفح التقليدي إلى تجربة أكثر تفاعلية، وهو ما دفعها إلى دمج مساعد الذكاء الاصطناعي كوبليوت داخل متصفح إيدج بهدف مساعدة المستخدمين في تلخيص الصفحات وإنشاء النصوص وتحليل المعلومات أثناء تصفحها. ومن أحد أهم أسباب سباق المتصفح الذكي هو أن المتصفح يمثل البوابة الأساسية للوصول إلى الإنترنت، فالشركة التي تتحكم في هذه البوابة تمتلك قدرة كبيرة على التأثير في طريقة اكتشاف المستخدم للمعلومات والخدمات. ووفقا لبيانات شركة تحليل سوق الإنترنت ستات كونيتار، ما يزال كروم يحتفظ بحصة كبيرة من سوق متصفحات سطح المكتب عالميا، ما يمنح جوجل موقعا استراتيجيا مهما في التحكم بتجربة البحث والتصفح. لكن ظهور الذكاء الاصطناعي يهدد النموذج التقليدي لمحركات البحث، لأن المستخدم قد لا يحتاج مستقبلا إلى زيارة عدة مواقع للحصول على إجابة، بل سيحصل عليها مباشرة من مساعد ذكي داخل المتصفح. كان نموذج البحث التقليدي قائما على ترتيب صفحات الإنترنت وعرض قائمة من الروابط، وهو النموذج الذي ساعد في بناء إمبراطوريات تقنية ضخمة. لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي يقدم نموذجا مختلفا يعتمد على الحوار. فقد أطلقت جوجل تجربة ملخصات الذكاء الاصطناعي ضمن محرك البحث، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات وإجابات مباشرة في أعلى نتائج البحث. ووفقا للشركة، تهدف هذه التقنية إلى مساعدة المستخدم على فهم الموضوعات المعقدة بسرعة أكبر بدل التنقل بين عدة صفحات. ويفتح هذا التغيير بابا لمنافسة جديدة، حيث تسعى الشركات إلى جعل المتصفح نفسه مركزا للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي بدلا من الاعتماد فقط على محرك البحث. وراء السباق التقني توجد دوافع اقتصادية ضخمة، فالمتصفح الذكي يمنح الشركات قدرة أكبر على فهم نية المستخدم وليس فقط معرفة المواقع التي يزورها.

0: أن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: أخي المفرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

على صدى صوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كام من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه تعتز مجدك فوق.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.